أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، لكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. وزارة الزراعة تحيي اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب. مساعدة نوعية للأطفال ذوي الشلل الدماغي في إقليم القاش بركة. دعوة لتعزيز الثقافة والهوية الوطنية في مؤسسات الخدمات السياحية بعنسبة. في الأنباء العالمية، الجيش الأمريكي يعلن إتمام انسحابه من العراق. لافاروف يتهم أوروبا بشن حرب على روسيا. ومجلس الأمن يمدد ولاية قوة مكافحة العصابات في هايتي إلى 6 أشهر. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. نظمت وزارة الزراعة في 28 من سبتمبر بأسمرة ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب تحت شعار نعمل معا للسيطرة على داء الكلب، وذلك في قاعة الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا. وشارك في الندوة مسؤولون من وزارتي الزراعة والصحة وممثلون عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب ممثلي الجهات الشريكة والجمعيات ذات الصلة. وأوضح السيد كحسين نجاش المدير العام المؤقت لإدارة الإرشاد الزراعي أن داء الكلب مرض قاتل سريعا بعد ظهور أعراضه، إلا أن الوقاية المستمرة والتدخل الصحي في الوقت المناسب ولا سيما حملات التطعيم يمكن أن تسهم بصورة فعالة في الحد منه والسيطرة عليه. من جانبه، أكد السيد لينين جراديز الذي ألقى كلمة نيابة عن ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في إريتريا السيدة أريلا جليني أن داء الكلب من بين الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان التي تتسبب في معدلات مرتفعة من الوفيات عالميا، مشددا على أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي للوقاية منه. وأوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتورة ميري ستيفانو أن القضاء على داء الكلب يتطلب نهجا متكاملا يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، مشيرة إلى أن المرض يتسبب عالميا في وفاة نحو 59 ألف شخص سنويا معظمهم من الأطفال. وخلال الندوة قدمت أوراق حول الوضع العالمي والإقليمي والوطني لداء الكلب وقدرات المختبرات على تشخيص المرض وسبل الوقاية منه ومكافحته وتأثيره على الصحة العامة، إلى جانب الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة. ودعا المشاركون لتعزيز التنسيق لمكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وتوفير التدريب المتخصص للكوادر على مختلف المستويات وتوسيع برامج التوعية، فضلا عن إنشاء نظام معلومات يساعد على التمييز بين الكلاب المملوكة والكلاب الضالة. وفي ختام الندوة، دعا الدكتور يونس والدو مسؤول فرع صحة الحيوان والوقاية من الآفات بوزارة الزراعة إلى تشكيل لجنة فنية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق هدف القضاء على داء الكلب بحلول عام 2030. قدمت في إقليم القاش بركة مساعدات نوعية ل 25 طفلا دون السن 15 من ذوي الشلل الدماغي، تمثلت في كراسي متحركة ومساندة تساعدهم على الحركة والقيام بأنشطتهم اليومية، وذلك في مستشفى بارونتو الإقليمي المرجعي. وأوضح السيد كداني قبر ميكائيل مسؤول العلاج الطبيعي في المستشفى أن المعدات قدمتها جمعية إيري تشايلد هود التي تتخذ من السويد مقرا لها، وتهدف إلى تسهيل الحركة اليومية للأطفال والتخفيف من الأعباء التي تواجه أسرهم ومقدمي الرعاية لهم. وأشار إلى أن الشلل الدماغي من الحالات التي تتطلب مستوى عاليا من الوعي والرعاية المكثفة، مؤكدا أن تحمل الأسر لهذا العبء بمفردها أن تحملهم بمفردهم يمثل تحديا كبيرا، ومعبرا عن تقديره للجهة التي قدمت هذه المساعدات. وأضاف أن الأطفال الذين يعانون من إعاقات حركية تمكنوا خلال العام الجاري من الحصول على خدمات طبية وفقا لاحتياجاتهم ودرجات حالاتهم، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تكثيف عمليات البحث والتقصي للتعرف على الأطفال الذين يعانون من حالات مماثلة وتوفير الدعم اللازم لهم. من جانبهم، أعرب أولياء الأمور الأطفال ومقدمو الرعاية لهم عن شكرهم لوزارة الصحة وللإريتريين المهتمين على المساعدات والخدمات المقدمة لأطفالهم.
دعا السيد فقريوس سبرهاني رئيس جمعية مقدمي الخدمات في إقليم عنسبة مؤسسات تقديم الخدمات إلى اعتماد المظاهر والملابس التي تعكس الثقافة والهوية الوطنية وتعزيز حضورها في مرافق تقديم الخدمات للجمهور. وأوضح السيد فقريوسوس في تصريح بمناسبة أسبوع السياحة أن ارتداء الأزياء التقليدية التي تعكس الثقافة الإريترية واستخدام الموسيقى الوطنية وتقديم محتويات تعكس التاريخ والهوية لا تقتصر أهميتها على الحفاظ على الثقافة بل تسهم أيضا في تعزيز الجذب السياحي. وأشار إلى أن تزيين المؤسسات وإظهار العاملين فيها بالملابس التقليدية يشكلان جزءا من الفعاليات المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، مشيدا بالتفاعل الإيجابي الذي أبدته مختلف المؤسسات مع البرنامج وما أحدثه من اهتمام، مشددا على عدم حرصها في المناسبات الخاصة بل إلى جانب عرض الصور والكتابات ذات الصلة بالثقافة والتاريخ داخل المؤسسات. وفي ختام تصريحه أوضح السيد فقريسوس أن دور السياحة في الاقتصاد لا ينبغي الاستهانة به، داعيا المجتمع إلى تعزيز وعيه بأهمية الحفاظ على التراث والموارد السياحية والاستفادة منها. يحتفل باليوم العالمي للسياحة في 27 من سبتمبر من كل عام، وقد أحييت المناسبة في مدينة كرن خلال الفترة من 24 إلى 30 من سبتمبر تحت الشعار الذكاء الاصطناعي لإعادة ترويج السياحة من خلال تزيين مؤسسات مقدمي الخدمات السياحية وتنظيم أنشطة بهذه المناسبة. نظمت وزارة الزراعة في 25 من سبتمبر بمدينة عصب ندوة حول تنفيذ برامج الزراعة المصغرة المربحة في إقليم جنوب البحر الأحمر بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين سبل معيشة المزارعين. وأكد سفير الإقليم محمد سعيد منتاي في كلمة ألقاها خلال الندوة أن برامج الزراعة المصغرة المربحة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى زيادة حجم وتنوع الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المزارعين، مشددا على أهمية تعزيز دور الإدارات المحلية لضمان تنفيذ البرامج على أرض الواقع. وأوضح السيد يوئيل يوناس رئيس لجنة برامج الزراعة المصغرة المربحة بوزارة الزراعة أن التنفيذ الكامل للبرنامج يتطلب مساهمة الجهات الشريكة وبذل المزارعين جهودا متواصلة، مشيرا إلى أن البرنامج يشمل تطوير الزراعة في المساحات المحدودة وتربية النحل إلى جانب تربية الدواجن والأبقار الحلوب. وفي ختام الندوة دعي المزارعون النموذجيون إلى تكثيف جهودهم في تبادل الخبرات وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية برامج الزراعة المتكاملة. وفي سياق آخر نظم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم جنوب البحر الأحمر بالتنسيق مع فرع الصحة توعية صحية لممثلي جمعيات العمال حول الأمراض المعدية وغير المعدية. وتناولت التوعية التي نظمت في مدينة عصب خلال الفترة من 23 إلى 25 من سبتمبر بمشاركة قادة الجمعيات والعاملين في الاتحادات أسباب وآثار فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز إضافة إلى مرض السكري. تم تخريج 24 من أفراد قوات الدفاع بعد إكمالهم دورة تدريبية استمر شهرين في عدد من مجالات الفنون في سجنيتي في 27 من سبتمبر. وأوضح مسؤول الإرشاد والتوجيه المعنوي في الوحدة أتخ التساميئيل في تقرير قدمه خلال مراسم التخريج أن المتدربين جرى اختيارهم من مختلف مكونات الوحدة وفقا لميولهم واستعداداتهم، وتلقوا تدريبا في مجالات الرقص والأدب والدراما والرسم والشعر وإنتاج الأفلام وأنظمة الصوت وتلحين الأغاني والإخراج. وأشار إلى أن اهتمام المتدربين كان له دور كبير في نجاح الدورة، معربا عن أمله في أن يكونوا نماذج للعمل المتميز في مجالات تخصصهم. من جانبه أوضح قائد الوحدة أن التدريب رغم كونه تأسيسيا جرى تعميقه من خلال الاستعانة بعدد من الفنانين ذوي الخبرة لإتاحة المجال للمتدربين للاستفادة من تجاربهم، مؤكدا تحقيق نتائج جيدة. وحث قائد الوحدة الخريجين على مواصلة تطوير معارفهم ومهاراتهم والاستفادة من التدريب الذي تلقوه في تعزيز قدراتهم الفنية. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الجيش الأمريكي أتم انسحابه من العراق. وقالت الوزارة إن الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية التي هزمت تنظيم داعش في العراق.
وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستواصل تقديم تدريب موجه ودعم استخباراتي لشركائنا العراقيين. وبعد أكثر من عقد على انطلاق المهمة، أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنهاء عملياته الرامية إلى محاربة تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا المجاورة. وعقب الإعلان الرسمي الأمريكي، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بدء مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق بعد انسحاب قوات التحالف. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجيو لافاروف الدول الأوروبية بشن حرب ضد روسيا، مستندة إلى استمرارها في تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تستخدم في العمليات العسكرية ضد القوات الروسية. وقال لافاروف في تصريح أدلى به على هامش منتدى فلد الدولي للحوار في موسكو إنه لا يشك في أن ما وصفه بحرب تشنها أوروبا ضد روسيا قائم، مشيرا إلى أن الأسلحة التي تقدمها الدول الأوروبية لأوكرانيا تستخدم ضد روسيا. وجاءت تصريحات لافاروف ردا على اتهامات غربية لموسكو بشن حرب هجينة على الدول الأوروبية، حيث رفض هذه الاتهامات معتبرا أن الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا يمثل مشاركة مباشرة في الحرب من وجهة النظر الروسي. وفي السياق ذاته انتقد لافاروف ما وصفه بتوجه أوروبي نحو زيادة التسلح والاستعداد لمواجهة محتملة مع روسيا، محذرا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تصعيد التوتر بين الجانبين. قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية القوة الدولية لمكافحة العصابات في هايتي لمدة 6 أشهر في ظل استمرار المواجهة مع الجماعات المسلحة التي تسيطر على مناطق واسعة من البلاد. وحصل قرار التمديد على تأييد 12 دولة من أعضاء المجلس دون أن تعارضه أي دولة، بينما امتنعت الصين وروسيا وباكستان عن التصويت. وكان مشروع القرار المطروح يستهدف تمديد ولاية قوة مكافحة العصابات ل6 أشهر إضافية وفق ما أفادت به رويترز. وأبدى ممثلون الصين وروسيا وباكستان مخاوف مرتبطة بالتمويل وحجم القوة ومدى قدرتها على تنفيذ مهامها بفعالية. تأتي هذه التحفظات في سياق نقاشات سابقة داخل مجلس الأمن بشأن مصادر التمويل وتكوين القوة وقواعد عملها وآليات الرقابة والمساءلة. في النبأ الأخير، حذرت المفوضيات السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن نحو 8.3 مليون لاجئ ونازح قسرا قد يفقدون مساعدات حيوية في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب تخفيضات حادة في التمويل. وقالت المفوضية في تقرير حول تداعيات التخفيضات المالية إن قدرتها على حماية اللاجئين والنازحين داخليا وعديمي الجنسية ومساعدتهم تتآكل بسبب فجوة تمويلية مستمرة ومتفاقمة. وكشفت أن تمويلها تراجع من 5.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 3.9 مليار سنة 2025، بينما يشهد عدد الأشخاص

الذين يحتاجون مساعداتها ارتفاعا إلى مستويات غير مسبوقة حول العالم وفقا لما ذكرته وكالة الصحة الفرنسية. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. وزارة الزراعة تحيي اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب. مساعدة نوعية للأطفال ذوي الشلل الدماغي في إقليم القاش بركة. دعوة لتعزيز الثقافة والهوية الوطنية في مؤسسات الخدمات السياحية بعنسبة. الجيش الأمريكي يعلن إتمام انسحابه من العراق. لافاروف يتهم أوروبا بشن حرب على روسيا. ومجلس الأمن يمدد ولاية قوة مكافحة العصابات في هايتي إلى 6 أشهر. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: اكيد ولد وعندها مدر بتحب جنبه عندي اللي بيدفع لحد هو ان النوش انا بيعبى على بيت لا كان بيني بتحب جنبي انت رحمه لك
1: وين ما بايك وحدك في مهم زليت مليني ما انت
2: كويس برنت
3: طبعا عبلا باك حالك
2: هاي عبلا شمجه عبلا
4: باك حالك خبر لكم
3: اقول لكم
2: سلام عليكم
3: عافيه
2: سلامه انتم الحمد لله
0: ما جهز قيس الساوه هسه بطل ما تبصر على الكوب بعد القانون
5: ده المشكله يا رجل احنا اضطرينا معاه حري والدي كل دول ولاده ولعب من قبي سنه قدام
6: حسيت بدل من درجه قلت تفتح اثناء تترفض بالله الا امي كونين ام انه يتقبي ادو طلي انت
5: سمعيني قل اسلك حالتي هاجر مره رحيمتها
7: كم كاينه احنا قد امرنات وحرق تسامحنا يكون
8: الا امرت من قبل زاد حساب خود انت جاب فقط اتمنت سكابا قول لنا
7: هيا بيني ميت انت ما عليك امسي
8: ساكت بيركات نيك امانكات
0: أنا أتعلم من مالي بس أنا السؤال سألناه
9: أتمنى
0: الحمد لله.

0: اسمعني قلم، اذا لما كينا تعبونا تمام جبي نفرين نصر كويس اول لو هلا جند علي بينا نسيت حركه العربياتنا الا انت نبر فهمنا
1: سني
0: تمام
2: يا شباب مطعكم؟
0: انا
2: معنا تفضلوا
0: مرحبا
3: تفضل طب بالصوت مرحبا عليكم
0: ماشي
3: سلام عليكم
0: الحمد لله
3: الحمد لله يا رب انت حمسنا لنا

0: الو هاجر،
1: الو،
0: لا ولا تكنسات
1: ايوه، لا لا كل قاعد تسيل ليتني.
0: اقميت هالريسه حليب وشربته دي لو مراد السئله
1: خلاص كويس، وديتك ليه من قبل كويس.
0: خلاص اللي عندك السليم.

0: ቤቱ እንታይ ትብለይ?
1: ሰሚራ ሕጂ ኣነ ወላ ብል ኣለም ልብሉ ሕፃን ክላስ ካብ ሓገልኩ ኣነ ይተስተንደብሉ ቲ 10 መረት ኣካል መስተንደለትላቕ ቃብል ክላስ ኣኪት ርሕና ኣርኣና
0: ናዛሕደኩም
1: ዋስል ምስ ምንዳበስ ክላስ ተዘክር ክረግለ
0: ላላ ኣለም ኣዳም ሰኒቱ ለመለየ ዝብል ለምስሉ ገይ ስለበረ ኣፋይቆሮ
1: ኣትወድድ ሓንቲ ምሽክለት ኣለውን መልኣፍ ለይጣቱ ናይ ኢለ ኣብየና ክለየና ኢኻ 10 መረት ኣካል መስተንደለት ቃብል
0: مرحبا وتقنداء
2: يمي حتى سميت افكركنها
0: حبيبي سلمي صحدا حبر حالي انت يا بصحك
2: الحمد لله الحمد لله ازي بصحكو وما تصليكو
0: انت في ذاك الديني تعبكمش انا مسل سلام دي مسنعنا لي كشاي وبنا
2: خلاص خلاص خلاص تمام لكن بلاك اللي يكون نبره نبره وقت فرح ولسوف له لك والله
0: كله جراكات ويباي من لهلو ما جوين عاتيوم اتبرات لنقسيوم لجوا كل اقلك حجزت ليت
2: خلاص خلاص حبيبتي شكرا شكرا
0: خلاص حبيبي تشاو
2: ازا ما تسكر ليكو سني يلا باي باي باي
1: ها ازا هيني بعد بيت دقاك طلتو تفقر ليكي لحالتو بتثبتنا مرات قصكم من قبل مشكلات يكون
0: ميتو من العلم من بدر
1: هكا يميل العلم العلم لو والله سازاتو

0: مو ديت بقى العربية.
1: أيوة عمنا لا لا بعلا وكالة برا قايسة الليت حيونها اللي برا ما بر كالو تقانح قايسة تعلت هذا الشيء الحيونة بدي رمع وفو يفون حمك قاسية مسجة بيلا كا إذا ترايم من إنا بلا قصية تأترايمات تبر
0: كذا من إذا تبلا الليل
1: أي والله لا وكالة لا كانت أسألت تناتا هذا مسنة ما طنا بممكن من سدونا دمانات لباء ولا بحنا لباء
0: والله اللي انتوا بلاقيكم القانون برا لكن احنا من سلام اللي علينا الهلو ونتفاهمنا نعم سلام اللي علينا الهلو ونتفاهمتوا لا وكالة هل يدقوكم؟
2: يلا

0: انا يا مريض انت وقتي وقتي تتصل.
1: من انت؟
0: بطاطا.
1: من انت؟
0: هاجر.
1: الله اكبر. ريت انا يتقبع.
0: كنت والله يا راسك سجن نطاف قد هذا بسموري جو.
1: سجن قفو. افوكا كلبشي نت. سجن اذا سمعنا عليك الله. كبت كبت.
0: بلنا عليك الله. الو هاجر. تمام ما شاء الله هم يكم. ايه بيني ليكم. سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أنا بشرطي تبليني. بس تمام. فتحوا أبلوتو سالم يبدير ما عمل قدام يتقابل على. كامي دزانا خلاص يا عم عبدو سالم لسه. وأنا هنا قصوا لقادق لسه. مرحبا يعني خلاص مرحبا.

0: هلا نجوم.
1: هلا أستير، كم معكي؟
2: ما شاء الله معكي.
0: مناسبة على أدي بتسلتك، مو جباكي. موبايل الرفيع علىتنا.
1: آه، موبايل ليس عم تواضي تعلكم. ما أقول إسكابن قبلكم، معلش.
2: والله، تحل حبيب تسناي سجلبي.
0: سمعيني قص لكي. قص كحد جيكي؟
3: سكاب أيه هلا. من يوم حار سكاب من نجاة حكا أريمة.
0: نجاة.
1: ها أستير.
0: سجلبي؟
1: أوي مسكليكم.
0: ورا العمل ده سألنا برا نقبل
1: دحان حمامكم صار وديكم وشغل اتصل ديكم
0: خلاص بتصبر اكيد حبيبتي تاكلين سني
1: خلاص
0: خلاص تشوف

0: طب ده حبيبتي فطار ماضي لك.
1: مرحبا يا حبيبي.
0: لا لا ولا انا ايش بالعمل اصبح بتبعت لك.
1: يا حزيني ولا حد.

0: يا ألم أنا دي بسالم زعبط على الكوزي ووعود اللي يكون أسا كنت ما تصنع أنت اللي ورقتنا يلا اسمونه كوبي نودي كان تصنع كلا كوبي ونبارناتك وبتحققتك
1: خلاص تمام يا أخي العربيتنا يا جل ليت أتفقر إيان ديكو ولا أنا نفسك كوبو دي من تبلاني كوبي نقاكو ما تصعك
0: هاجر تركبك بس أجالك قد تأتمون ثلاث أكد مني
1: يا ري هاجر هتكاي تسمع عنديكو هاجر حقا سمعت لي هذا كليتنا تحسات آتيا من لينا تحدق لنا يكون
0: خلاص قيس كم تسألنا بقى
2: السلام عليكم
0: عليكم
3: مرحبا
1: سالم ماي
2: جمال
3: تمام
2: أخبارك
1: ميتي من ترينا سالم ماي
2: دحنتو قندعكو الريالكو حالي قلي قانح وحرميتو اللي حالي الحمدك على موديك أبو
1: وعم صديق عم صديق من قرارات عنكو وتقابي تسار عنا أنا وتم دقم بطعم يا اخي اخينا ذاتو اخباري دلينا نحموم ده لعدقناه شبه
2: لا لا دحنت دحنت من اللي وكيم مقتو دوق لا عدو بصحكم ما
0: انا من ابا قيس خمس انا حرد داكم
1: خلاص انا كنت بقول دي انتو ما كياتو ستوصن هني
0: كويس كويس ها من السي حفون مستوفى
2: خلاص حفون من بم حفون وستين
0: خلاص ما كياتو تقرب الله كده ما كياتو بالله

0: mandan eu tenho bolha não cava também ah eu não vou agora colar
1: ele de cam tá outra
0: olha quando eu mando a outra ele vai com isso teita ou não chega ele vai tudo dar um ah bem que tem
1: هذا لا تدحن تعوز لا لذا وراسته الناس قد يبوب لها بتفجر مني
0: أبايك أبايك ولا تشان دلت نتلحق فيها كل بلن أمتين هذا أنا قلت حلق الكابي قلت حيا ما شاء الله تبارك الله أبو تنام تبل على مسألة كده بنك قديم حلو ها يا هاي بقلت أريم بالحوية كم سلية إلا حوك ستليت ناس وها لكم تليت أنا حوية تبين تمد يا مملك بيه تبل نبرة حلو يا نادي أبايك أبايك
1: اللي حلاين تبل شعرك
0: اللي حلانا هيك عدام يا من انتن دقوا مهلين وحلانا انا اسمك على بيد الرب الجنة من لك على بيد الرب
1: يلا كلا تدد لي حلاي دي
0: لا لا لا لا استغفر الله العظيم اجل كينا قد اكو كافي كذا استغفر الله العظيم شافي
2: عم
0: سامي سامي حبيبي انا
2: كنا
1: انا حتى ما بدي ستينا
0: يا هي قال له كل حلاي بالمحل هيك انا حتى قلت لك انت تستني هيك ابقى اصلا قلت تستني تنكي
1: يا حدين كان الجنة فعلا اول تقرا تقلي
0: حلاي هاكو بردت الله يدوى بحفونا كنت هنافيت عبر كلام بسم الله بني
3: ستين وجنة فعكي
2: عم تحبيات الله جاي يسمعني
0: دحين قلت اسمع تحلي بيا لنكي إلا ستيك من قبل دي قلت حياتي تولك أنا بالحفونا تحنافيت تولك انكي
1: لا لا بو تكريس
0: حتى فيت بل من حتى فيت انكي بسم الله بلا بيني تولك تسهلت ولا تجد حبت بلا بيني

0: والله يا سالم، اولا طبعا خلوها فيك كله جلسة دي هاجركم وديكم. انا امر هاجروا ولا تين تامرني، انا اتحلل لكم من نزاد
1: ميتو لله منو تتحلل لو قلت حمد يقول لك ها
0: ابشرك يا سالم ميتو فرا هاجر كل اسئله تنيت سنك مسالتي فرا يا ريت ريك يوم انا حاله من يقبي الا اضل كذا حاله دي بليت هاجر يكنوسي وديكو
1: يا اخي لها قيت ميتو تحاور لك دغ رسكت هاجه
0: مسالين امرن ديكو هجي ام مسلو غبيب سلالي كل بلا سالم
1: ملي بتكت هجي من بكا اتهاجي او انا قلقي شغله قليده
0: الموضوع اللي انت وهاجرنا اشكم تيبو بدنا اتممو ايام على حيسك ومدول دعمك القادق للسلان
1: صوت لي العقد لا حسيت لا قلت شفت وتبربره الليكات ولا كان بعد بقى
0: سالم قول شفت وتبربري تولني حرا نجات انا وانت كلين حتى بقى احنا ما تقبل ليك كلين بل من ساوق نترفين شقلنا
1: سمعنا جلس لك انت وحدكات من ساوق تتروفات تعبل الليك جلس لك وزياد كله انت حساي وسرق اولا اللي بك انسح جلس لك سني قدام دي يقول له كده اللي مدول ساوق يسلب بالانديكو من ساوق تتروفات حازل ليكم
0: إلا حسيت أمرن أنت
1: يا أخ أنت حساي وسرق كمان بلا كليكو أنت يقول إيه مالك قلت كمات وتقرادت تحزل ليك دي بقول له كده اللي قدامت أنا كبحت قبل أنديكو سقحت بلع
0: سمع لي كلام سمع شهود أنت فجر بقانون قل سألوت
1: دحن بعلم قانون قا أنت كقلب قانون تتفارهن ليك أنت وإلا شهودكم كل إيدكم قانون متأمره اللي هدوكم كله دي بشارع هدوكوا يقاني
2: سالم شيطان عاوز تفلو من قال هكا جيت لي هنا حسايام تمرنا
1: يا انتم حسايام وسرقيام كمان بلكم ليكو انتم يكو ماكينه هاجر دي كان بوليس ابتد دي انت دي بجند عليت مثل عفشان ده بيلكم تحاسود قاموم ليكم لاجي
0: يخسكه ماكينه تو هاجر حكيت اجت قصصنيكو قلت كيف خسكان على كيف هتفطفي تبال
1: دحن حتك اجلك ابحثت قرب لسكنك اسك هذا الشت الا ماكينه الا دي بجند عليت بلن ندجسكو قال اسلانا
2: يا سالم لا لا لا لا سالم لماكينه اسمره كمان ليت يا سالناني هذا لكن برا حنت قامي
1: يا اختم بلسكي انتم شفتيت انتم انا مسلي قومات قلبكم نجلس لكم ولا اقولوا تسالونه ليكم بليس علي بيقول لكم وسؤال علي بيقول لكم صباحك وسالوني كله جلس لهم تجلس لكم
3: يا اخي جمال برا حيت فاهم مسلو اذا عليك الا هاجرنا سلا اسال قال لك عدي بناته
0: اسلك الناس لا متودي اسمع قد حرقت وحريتان تقط بلد حرقنا هيني لجام قد بصعب فليكم هوريت ودي زمن
3: وطال مركز لابوليس لبيلنا هيني بعدتها ليتني كلن ليتني مبيل لازم قني بلد
0: يا اخي خميد انا مو ذات بلن ليك انا تنو يا اخي ماكينه اللي بلن انا ما وضع قد بقلت هاكم سلم تعالك الله ينعلو زيت يا استاذ استاذ استاذ

0: انا حاسس بدله مستير من البدله كله سيل في رقبه ابويا
1: ابشر اللي دي بيها بس ما انتوا ما هي كان مزعلني
0: اللي صار هو هي انا اللي صار مش انت بقى
1: اللي صار مسالم
0: ايوه
1: جيمي انت رايك سيدي عيال ده ما فتحنا كل زلمه جنبك
0: راغب سالم ولدك يبكى
1: البس اللي حدوك انت ولدك

0: كمل الا بقى مش متكلم لا تتقسى
1: هلا احنا بيستنى لكم انا كنا فتقل لنا ظهور ظهور قبل فتقل دم
0: لا كان كان اذا من الا تمر نسي
1: يا يا يا ها انا سكريات ولي قدم بس اكففكم من ادمكم من اهلك
0: لا تمر سنه ولا جنات تطايحوكي
1: شكرا حلوه شكرا
0: اها كفو عليكم
1: تمنيت كارين الحمد لله
0: سأل عقب دي بو ابراهيم على سبي قام قريو قبا شادر قبانا الامر ركف انا قبا شاد قصور اسلاسس واحمد حين لتحاسس قبا شاد وحروا فاتن كلبونا العتوات انبيلي قام قريو وتعين لناسي كاليا وطبط حلوة دو وقدام فنقو كلهم قاكا من مشنقلات حد كاريو
1: يا بن عافي هذيك اللي لا تو بأس يكون مبلا اتراداك اللي قنقرت بالله ليكا اللي قنقر مدول قبل اللي بأس تقعد حتكا كين بالله منكا
0: يا انا امسالك محمد سربا جيني قنقرك يوم من قبي كما اتحمقك يوم مسي قدام بقنقر حتكا القلع كاري واللي سحق بيه تعير
1: ما شاء الله
0: انا قلت لك قدام يوم لكي الاخلاق تل انفقا خنقتت لك يوم من قبي سبع من سبع اقام كانت كارت تمت
1: قدام بدير حلبي ما شاء الله تبارك الله بجلاله اكبود دي بعيد برود على قدام يوم كنا تلقاه من قبل مره نسيت اكل اسدو فنطر ود منك
0: سنه ما كي كو قبل قدام يوم بان يكون ولا تكامل من نحم كفقرا حمكت تلقاه من قبل سنه سر رد عنك
1: يا ربي قد
0: شرب لك لا
1: مريت
2: موت الباب تاعك حنا عند شبيبو سالي الباب بس
3: كمل ايوا توت سالمت
2: توت خلاص سمعيني انسر مسركك من ليه ولا امر له اكيد بنطوف فهم مسر
3: خلاص
2: بس
3: انا
2: السلام عليكم
3: مرحبا عليكم السلام
2: عمتك
3: اهلا وسهلا
2: باش مو
3: تمام
2: خلاص معك بكيت
3: الحمد لله ها مكاو ابوكا وحوكا كلهم كفر له دحن له
2: الحمد لله ولا زنيت كرو ما شاء
3: الله تمام ما شاء الله تعب ليك مسلم تعب سفرينا ام بلبون افكر من كالبون
4: محفوظه
2: عمته دحن بودي ها بوني حزين انا ديسك بدنيات مره تعب ليك
4: خلاص وهو ليش تبلغ شاقيتي
2: لا دحن حر كله مسلم ودي
4: ما يصير خلاص محفوظه ما يهرب محفوظه

0: واحد كاين داليك
1: انت اللي نجات.
0: ايوه هداي قبل كوبيا.
1: ايوه امركو سنوديت. لكن هاجر سمعيني اللي احنا نودي لهنا سني يكوني عليك الاجرين دي كر قدامت الكوديبه. انا امبلكي وامبل ابي عبدو نفر بعد ايلينك امنيني اللي شيء اللي مستير تبلكم ليكم فجر حقامات امره اقول لكم سني يكوني
0: كما تقبل لك سالم ماي امبلي وامبليكا وامبل جمال من ذا الامر وجمال يبع المستيرنات من دول الجديد النقبه لكن ما بيليك ما قاعد كنا تهاجر ليك
1: مكان بيليني ومكان بيلكو وتنوصق لسلكيتو اللي نفر اللي بس جفري اللي قربني بلك ليكم
0: يا الله سالم ماي جمال تامر روح فونت ربدي بخير لدي بس منو دي يومي تتشفق قلت انت ما قبل
1: عليك الاقريدي باسمر عندي كري لثلاثه فوق دوك لسلك اللي نفر اللي مشاكل حقوه ما تحزيه ليكيني اللي نفر اللي باكي اي تقريبه بلك ليكو انا
0: ثلاثه ما كانت سالم ماي قدام من سفر النمط انت عارف نبرني بلا قلت كبوته اول اللي عارف حق ورد قام موصله خلطه بس دي بلا منو دي لاكي
1: سمعين هاجر جلس لك من الا وحر الا نفر اللي مثلي كلمات الافجر انا هو تقبينك اللي قدك باتو وحر جمالكم مستير مثلكم تسني مثلي يكوني عليك الاقريدي باسمران دي كري لتهلافتني وعدو جلس لك مشاكل حكومة تحزي ليكي الا نفر اللي جفرقي تقريبه
0: خلاص سالم ماي من لا سلك لنا قادي انت نوسك تسلو
1: انا نقيسكو قلا قادي انا حسيت عقد ودقلي قلبه له اللي تحسبه انا قلي قيسي قدرني
0: خلاص سلام فلان بلن ولا انا مش نقيسكو تهبي
1: هاجر اللي شيء اللي نفر حساي اقل حسد دوليت لو ديسني انا نفر حساي هي امرني قيس حساي زي يقولوا لي
0: سالم ما تقبل ليك انت فلان ما تبلا انا وش وجهه قمت اكاب دليك
1: هاجر ميتو از فلان فلان تقري اللي جمالي هلا يقولوا هو يتسلي
0: ايوه جمال الله انا جمال ثبت مقدام العمر ودي بسوق العلمانيه ومن كانت ثبت العمر ابا بيلا
1: خلاص هاجر هذا سمعيني من لك اللي قال مثلي انت وابوي عبد الله يتاتم للحضره ولا من لا يامي لقبو مثلي قلت حبوري حزين انا
0: لكن سمعني عتك لازم قل الامر بتو قدامنا ثبتو ابوك عبد الله جيسا لسلم عقد قل حضركم سلت لسلم انت ولدهم انت وتا ولدتهم
1: هاجر هي جاي سمعي لكن ولا مي نفر قل لأمر على أبوني إبلك ليكو أمبلكو أمبل أبي عبدو خلاص
2: أبيك ماشي الله تبارك الله نافع أبي أنت لا عادات ولا أشعار صد نتعب أهليك بس أديما بلا فتوات تهليك
3: أبل بانش ناس اللي يكوني قدم لهم جرحفة مرحبا عليكم والسلام
2: بس من رولكتي مرحبا ولكتي مرحبا بيتي
3: مرحبا طيبوك مرحبا هو على الكلمة با وعلكيو مدرسة
2: مسنيات
3: شعركو اها مسنيات كي ما شاء الله انا مدرسة ما تقيس يكون بك انا كله متوت مسنيات ما ملتات حف الزميكو
2: اه هجوك فلا الحمد لله سميرة ولك يا ما انا وابوك دول كمال هاك دي بلها عندنا تعديه لعمل كل رأسي يتريد لنا قدامي تنادفع قدنا نعنيش نادفع قدنا ولك الحمد لله نعنيش
4: ننو اديكم يوم جنبيا من فتيها
2: اما كيت ولك اه وانت متى اكبرين قال سالمي متى
4: اصبح متى
2: لا تهلبي وقت كبر عمو قدامك سب قندا واحد اكرهون بيلو اي هلدي
4: كم دو بيت ساكبين هلا
2: خلاص لا مقبي نافع انا قلي قيس قدام قلت كبر عاد واحد اكرهو قلي
4: خلاص انا بقول
2: لك اي كاي كاي كاي

0: ዓብይ ሕዚና
1: ላኪን ስምዓኒ ዓትካ ላዝም ግላ ኣንረብቶ ኣዳምና ሰበቶም ኣቦካ ዓብዱ እንደጌሳ ለስሎም ዓቅድ ግል ሕደረኩም ሰልቲ ለስሎም እንተ ወልዶም እንተ ወተ ወለቶም ተ
0: ሃጅር ህጋይ ሰሚዐ ለኪን ወለሚ ነፈር ግላ ኣእምር ኣለቡኒ እብለክለይኩ እምበልክ እምበል ኣብይ ዓብዱ ኸላስ
2: مدرست متجيس يكون بكان كل متوت مسنيات ما ملتات حف زميكو
3: هجوك فلا الحمد لله سميره ولك يا ما انا ابوك دول كمل هاك دي بلان دنا تعدي لا عمل كل راسي تريد لنا قداميت نتفاق عندنا عينيش نتفاق عندنا ولك الحمد لله
4: عينيش ننو عليكم يما
3: جنبيا من فتيه انا اكيد ولك وانت متى كبرين قال سالمي متى
4: اصبح متى
3: يلا تهلي وقت كبرنا هو قدامك سبقندا واحد اكرهون بيلو اي هلادي
4: كندو بدك تسكبي هلا
3: خلاص لما قبي نافع انا قليقيس قدم قلت كابر عندك واحد اكاهو وقليب
4: خلاص
3: انا
4: بقول
3: لك اي كاي كورتي قصح البيات حربونا مثال اصير نسيتي ولك
2: بون عبد حي ستت يا ابوك مسك ما تتنا بون ست مسنا وقرقمت التبلينا
3: بس لا ودي مسمع قدم ابوك ما يا ما تعبنا يا البيت عارفه انت ما دحن وعلي بيت
2: بين نافع محمد ما في دي كشب بينك مسنا قرقم بلي
3: انا تاكل
2: حنا انا تعرف كينا دول لا تفدي
3: انا
2: لا يدحنوا عليا امين يدحنوا عليا الله يسعدك يا ابوك امدحك

0: أوي
1: حبت إيدين
0: مين حبت إيدين مثلا هذول ياكم سروا سمع لكم أنا زيت
2: يا أخي عجاء ولي تسلوه من بيله وأنا جات أمرتكم سليفة أمر اللي في بيله عجاء لكن مستحيل تسلوه
3: عجاء تسلوه من بيله مش كعدمني سمع ما نقول اسمع الحجة له بالذات أبوه قال الأمر بو وإنما أصلي بقى أقول فرم بو
2: حنا العقد نوس وديقنا من لا عدو ما أتحذى نوس عقد وده نوس فرم
3: خذ ذي بقى كانوا يقولوا فرم تذي عقد ولا ذا كان أبوه أزهق جيت الكير نتيركم أو أنت أو عبدو ذي بعد تصله ولازم نقول حذر أبوه كاريت عدو ذاته قالت ندى أقول مصبح الحجة له ممكن الهدايا الحجة لنا نأمن كب ونتخارج كليتنا
2: وعجق ما سألكم ليه الفجر الهدايا كلهم من الأدنى ما ود
3: بقلب له حنا ما خسرنا كورة بينه وبين عدو كريه وقبلاتهم من قبي فجر أسر فجر لا قلنا أمان قب أمان قبي أنا وأنت كلينا نعرف ولا ورقت أنا حزر لي نقط من جهيني أنت تعرفي وضحن كوا سلامتك
2: إلا بسر بعد مين بسر لك نيت قبين
3: دحين ما مشكلة وكارم بيلك
2: حبت في يدي
3: عمل حتى أنا وتجه ودي بشيء حرور قام إنه حرق أز قدام ديبو تكون تربان تكم شق أمرك أو إنت تبلي على يبيلك إيه
2: مقاك جمال كون تربان تكم صار شق سالم يقول الدنيا كلها أمرك تعال للجديد يعني
3: لا دحين ما مشكلة جيسكو دور حادنا ريال

0: حبيبتي ميتو بيت ما تاكل امي
1: ميتو هروسكو كم مثلاً؟
0: هالراسات نايكي قلينا فازن دي تقبي فرح وعرفت اجلس لك
2: دولة لك رنك سمع عليكي لتعبت كل من نفشت فكر
0: اللي قل ميتو مسلكي

0: أبو
1: جمال هلبي
0: سنو علام
1: سنيت كريكو
0: كيف حالكم؟
1: سنو عل
0: ما شاء الله
1: قال سالم مريك هلبي
0: سالم يكو
1: هاي هذا بيت قيسيتي لنا سميرة ولي
0: برو والله ممكن سكبير كبير هلي
1: لا تهلي وانت يا عم كولي
0: أنا مشوار ليتي بطل
1: لا
0: مشوار ليتي
1: سنة دحان رب الحفاظك

دلت عليكم سلامة شتكبتو حيسام وحيسات متقبل التلفزيون الإريتريا قل الله سعد دولي لحل أخبار كرقلكم كسلف رس أخبار. وزارة حرس دي بأقليم قبلت بحر كياح برامج نوش ومكسبة دار قدي بهتقات عن سبع مؤسسات هيبة خدمات عادات وجنسيات لا شرح لبب ستو قل لتحصر حبر تهيبة تم اتعدش ما قل مديرة بريك روضة حداس بنيت قد دحرت من أخبار كارج إيران هجومات أمريكا الدقة وديبة من قبي أصل حديثكم سلتتنفع حذرت فرنسا وطنية ديوناتا من قدرة والعلقة بكم سرها الله تشرحا زبناي طيارة حرب روسيا كم سلوطقت ودوششت وزارة الدفاع نايل عاد عبرت تفاصيل أخبار وزارة حرس دي باقليم قبلت بحر كياح برامج نؤوش ومكسبة دار كحرس وراتاتو بكمالو جلاب قلة سرقل دي بيوم 15 سبتمبر دي بعصب هدق وديت حاكم أقليم قبلت بحر كياح سفير محمد سيد منتاي التاقلاس مع كلمته حرس نعيش ومكسبات قرهت كفال نايلة التي يقل بركت ومنابرة حرستو تقل تسني لا قب كادم كم سلت دي بالحبر فعاليته قل تتأكد دور إدارات قل يزيد أطفاق أدام وزارة حرس رئيس لجنة برنامج نؤوش ومكسبة داركا السيدة يو إل يوناس التالو حبا شرح لبرنامج قل تعوتها ترتسب شركة مؤسسات و جهد ترودنا حرستوتكم سلات حزي شرحام دي بدنقوبة مسلسل نيت لاتهم حرستوت تجاربهم قل حاكو وفهم مجتمع قل توقل ابمت سبال قل قدمو طفانا يوم بجهد بعدت فرعكم فدرالية شقال اريتريا اقليم قبلت بحر كياح مثل فرع عافية اند تعاونا اقل وكايل محابر شقالة تا للعدة ولا العدة حمامات محاضرة هبام إلا من يوم أسرة وثلاثة سك يوم أسرة وخمس سبتمبر بديب عصب لا تهيبت ميرحت محابر وفدريشنات شقالة لشاركة والتمحاضرة أسباب ومدرة إتش آي في إيدس كمسل هما مدرة سكري لتشمل علات رئيس محبر هيبة خدمات أقليم عن سبا السيدة فقري يسوس برهاني مؤسسات هيبة خدمات عادات وجنسيات لا شرح لببس زيادة قل لان تبها ديبو مدفاق دهبام هتو بمناسبة سامن سياحة التاق لحبا حبري عادات قومياتنا لا شرح لببس لبست وطنية موسيقى سمعتكم سلهما تاريخنا وحويتنا لا شرح سبت قدموت مبلدي بحفظة عادات لبوت دور محل سياحة مكم سلتو شرحام هاي بد كدمات مؤسساتو مقل لأقملوكم سلهما شقالة لببس عادات لبسو من قبل كفال نايلة الدنيا يتعمل سياحة اقلالت نظمت سامنكم سلت حبرام عاداتنا وجنسياتنا لا شرح لببس ديب مناسبات فنتو ليت اندي قبل اقل شعب كدمات التل لتهيب التو اكانات ما زيادة اتمعالو قلو عالكم سلهما صور وكتب ديب مؤسسات قل لتساقل قل من ديب مستقبل صبوت لهلا برامجكم سل توضحام الدنقو السيد فكري يسوس دور سياحة ديب اقتصاد وطن بقل قلوكم سلي لتري ديب الحبر مجتمع ديب حفظة آثار ورزق سياحة فزاعتو قل وقل فانام 17 سبتمبر الدنيا يتعمل سياحة دي بمدينة كرن من يوم 14 سك يوم 3 سبتمبر مؤسسات هيبة خدمات سياحة اندت سرقة وقرمة ابن يارت تعيدت اتدارة دوايح قدش ما قل مديرية بريك بزياد اوروت مليون نقفلة شكيت رودت دي بيوم 17 سبتمبر دحرت
إلا دي بأميركا لتنبر عائلة السيد بيان سلمون بسمية مرحومة ولدتهم راحل بيان لا شقة تم أسست كل أوت فصل دراسة أورو مخزن

قلت ترفع قروز لا تقدم حرته باسكت وابعد منافع لا تكمكم تاع التا مناسبة لمد حراته مدير مديرة بريك السيد تصفوف الساسين التا قدم يا كلمته بناء على مؤسسة التعليم تامرت مشاركة لدي بقبة عدوى كارج لنبر شعب ديب عمار دي برامج عمار وطنكم سلت دي بشريح سكان راكب عمله لو بكتب واجب قلة نفع بو ولا ناقصة قلة تامو حزوتهم قلة قدوت وسام السيد بين سلمون بجهته بسميت ولدته لقت صدايته قال له حكومته محاجز مجتمع قال تره تودي له ليت جهده قال سندتكم سلطة دي بلا فهم التل والدايسن من شاركه وراح الدمير بكم سلا قرصو أكدام مدير عام قسم خدمات اجتماعية تقليم مقب كولونير قبر حنسة والد قرقيس ووكيل فرع تعليم ممهر مسفن والد يسوس والد سلاسي هي إلا أب عائلة السيد بين سلمون لا تنصت مبادرة التن حمدو كنا مثل مبادرات قلة تنصى أتنبهو بجهت بعدت ديب أقلي مقبلة هليت مدرسة كالعيد درجة حارنت ديب وطنية امتحان ماتريك من سلس أسك 4 نقطة تامت لا سجلو أسرو حتى والد لبتوم 4 وروت أنفار سلاسة وسامنيت دورة خدمة وطن درسها أقلوم جوائز هبت التدي بيوم 26 سبتمبر لقت مناسبة مسؤولين تعليم ومديرة مديرية آخرية السيدة ليا بركة عب ركبت له الليت فقريت اند تحفزت درس اقل زياد فقريت جهدهم اقل طلالو فانو مدرسة كالي درجة حارنت من نديب سلاسة وسامنيت دورة خدمة وطن لا شاركتهم 409 درسها 8 وسس ناي ديجري ولا 45 ناي دبلومة في قريت لركبة ودراساتهم اتسقنيتي اقل كلا ورح بلاد فناتا مجالات فن تاهيل نصل على 24 انفارق والدفاع دي بيوم 7 سبتمبر دحرو ات وقت لما دحرات مسؤول هيئة حبري وأتفاز عدنا إلى وحدة أتاكلتي سامئل تقدم أي تقرير تاهيل لنسو ميولوم عند ترعى من كل لوحدات لمسو دي بقبو مجالات تلهية أمر كتب دراما تماثيل شعر وراتات فيلم نظام كرن حاليات وبعدتو تاهيل كم سنسو شرحه ما تحصرنا إلى تأهيل نسو ديب عودتنا إلى دروس دور عبكم سل على قول ديب والدحية مسل سنات دي وراتات عوت إقل لقبو لبو تسعيد شرحام قايدنا إلى وحدة ابن كرو لا تهيب دروس أساسية من ما تفكري سناتكم سل تركبت منه ديب الحبر لا دروس نسو مقدرتهم اب تجارب إقل درعوا فانا يوم من تلفزيون إريتريا أخبار كارج حق الله معديت أقبلكم بو بدك ما نرحب بكم أخبار كارج أمريكا وإيران إيران أمريكا ضد هجومات أدقبت من قبل رد فعلكم سلتهيب وأسلحة حديث أبوكم سلتتنفع حذرت لا أسلحة تل وقت قونا ديب صفوف وزارة دفاع اقل تتعندقو ان بتتكم سل هليت لشرحة ايران سيادة اقل تأدمن اقل تتنفع بكم سلتو تمرت هليت منات ايران نوعيت نايلة اللي حديث وزبناي لا تلو أسلحة ودهتكم سل كم سل هليت ما لكبر بتوساك وديح ايران ديب اتفاق حقو اي بصحته هجوم ترود كمسل قبل التاريس دونالد ترامب التحالفة أم علاد كروب حبور كمسل على اللي تذكرتو مثل إيران دي باتفاق قلة باتصاح مدة ريام وجهد ترود كمسل طلب لا حبر وزير خارجة أمريكا ماركو روبيو ابن كرو بعد حريان كمسل تنسى تنبه كمسل على عمل تأمر بشرح أمريكا لا تقصبت إيران هجوماتها دي بمحيط هنا دقل تافيحكم سلطة تحذر صان حتى أمريكا وإسرائيل دي بدنقب ورح فبروارنا إلا سنة قونا دي بإيران با
أم بتياها وسكلت التلالة لهليت في رارة عسكرية زياد 5000 عساكر كم سلط قتلوا تقارير لحبر وطنية إذا دولة فرنسا دي بسر سنة كلا ألف وإسرة وسس بحد 6.8 بليون دولار كم سلوسكة تقارير إحصائيات حبرة من حرس اللي عام وطنياي اداي فرنسا زياد 4 تريليون دولار كم سلبصحة واللي هي متوى أسر س مئتايت ناي كل جملة وطن وطنياي التاي ناي لدولة كم سلتو تامرام تكاليف بزحمة وسلفت قل من أسباب ناي لا ظاهرة ديون نايلة دولة كوم سلطو مأمرة اقتصاد روبا شرح لو اللي كنا دي منتوع لب لا لب تتمس سنة دي بزياد مت وعسرة متايت ناي عام وطنيا اتاي اقل لتوكل كوم سل اقل لتوكل كوم سل لتفرح لا مأمرة وقم هاي بام هلو السنوات كلال في عسرة وسس كلال في عسرة وسبع زياد قياس عبوت اقتصاد فرنسا اقل لنقص كم سل قدر لا مئمرة قيمو ناي دونغو بكبر روسيا ودي طيارة حرب استراتيجيتنا حرب طيارة روسيا دي بيوم 10 سبتمبر اندوات قد كم سل دوششت وزارة دفاع روسيا حبرت إلا تيو 95 لا جنسة طيارة دي مفقار صحاي روسيا متلامد دي بتودد دي بالعلت وقت كم سلوات قتل لوزارة بتوسا كتمرت الليت بدي باقليم أمور لا صادفت واسك لا أسباب الإيد لا بقوت سس نفر كم سلموت وما تعمرام حيسام وحيساتنا إلا ساعات أخبار إغلت مم قلت صبات من الرسوق قمقلكم وزارة حرس دي باقليم قبلت بحر كياه برامج نوش ومكسبة دار قدي بحد قد أنصبا مؤسسات هايبة خدمات عادات وجنسيات لا شرح لببس التو اقل لتحصر حبرت هايبة تن اتعدي شما قل مدير يتبريك روضة حداس بنيت والدحرات من أخبار كارج إيران هجومات أمريكا دقة بديبة من قبي أسلحة حديث كم سل تتنفى حذرت فرنسا وطنياي ديوناتا من قدرة والعال قب كم سل هلا شرحا زبناي طيارة حرب روسيا كم سل وطقت ودوششت وزارة دفاع روسيا حذرت كحيسام وحيسات متقبل التلفزيون الريتريا قل الله سعد دولي للأخبار التلاتة مم وقت كير وبركة مثل للتلالي رامجاتنا

0: Ahora sí está.
1: A ver. الراي مو انت يضحك زكي انت قبل لك كي زيرو خبك ما تقع يتفتنن الله سبي الا اللي مسح بين غادي يغدر الله
0: الو
1: هو تا تليفون
0: مرحبا بلاوي يا الله
1: تا تليفون كنت صبوح حيت كاع جات تزارب كم ساي تصبوي من تصار من سامع متان تغطى تلتون صبوك سامعو غي تا تليفون اربع بليا غي عرفتي
0: رايحة تاس
1: عراي مع عسرا خالد كبكي تسقى ام فتي
0: عليك
1: بالكم عسرا خالد كبكي امتى زي ما اللي سكيات عمل سقط وتسع عسرا خالد كبكي عراي جميرة الله جزي
0: كلها راح حطيت على
1: ها جزي تخدك كلها جزي بكندي انا عاد مالسي رغب كانت عمل سمت يلا تاكا كاب عند غير سمو بزتغسكا وي قال بموتاكا زسور كونت انت اي تبل تاغن عاد مالسي تاتا وي دما سقطا يتغن عاد مالسي انا مالسي رغب كان تاكا هو عند غير كاب تاتا وتي كلاغي قال لي زيد دويل كاتر وات تسفا قبرنا مسكنك يغني لنا تاكا ناب قال دوالي وي دوالي تكون سكرينا الو مرحبا مدبا مالسي اب مسمر
0: هلا
1: مرحبا من كمان
0: أرسيما
1: أرسيما هابي
0: طيب أخريا
1: أرسيما كاب أخريا حر تلفزيون كفيت كنت تلغات حتيا بتليفون كنسا مع سلا نقل أبقى قدام أي درجة حتى وتر هندي يغط حتي وتر حالة حتي تلا
0: أدري شو مونتك
1: حتى قطري شو مونت الرأي مرجع هتكون تعدل حنتيا أرسيما نفتح التون أتينا أبي تمرت سورة تمرتي كجمر كله زل على كفلي كندي نيرو ه كالاي كفلي ل سالساي كفلي ح رابعي كفلي حتى هذا مالكي اب بيت مرت صورة تمرتي كجمر كله زل على كفلي كندينيرو حالة سمون بزحي بزح مدبات بزحك على مطيقات تغيرو نيرو يتكاس نير زفتي ناي 5 عام تزخر ناي ممسرات بيت مرت صورة

0: بحب قطع رمادي.
1: حطوا ضغط ملكي اب بيت مرت صورة تمرتي كجمرن كله زل على كفلي كندينيرو حلفه سمون بزحي بزح مدبات بزحك على مطيقات تغيرو نيرو يتكاس نير زفتي ناي حمسة عامد صغر ناي ممسرات بيت مرت صورة
0: انت راجع تقولي
1: كي جمركي
0: عندي حد جنة
1: انت تقدر لك زي اسمل سمن غاري زي اسا يقدر لك انت عجز ابتخال اي درجه مس بس حق تحشك نجي صور على غير قرب قمت اسك ساعه كان لك فلان يرخون ويكسب سلسه كفلي ويكسب رابعه كفلي
0: تقدر ما نحكي كذا؟
1: هو حق زي ممكن اقدم كستحات يوم نيركي تجي زي غي كذا كله
0: أول

0: أبياتكي أرسامة.
1: لا في صوت يعني هو حتى صوت الدلة هو
0: هو جيزان دي مو تجيزي كوي بتاع مي توصل الدلة
1: حركة طيب حيرة وعشرة
0: هاي رابعي كفلي تازل على توسيتكي انا اعتمل سيساي كونتن حائل كني حائل كي طبعا اعتمل سي حي رابعي كفلين دي تلازي ابتي ملسي كي قال له سالساي كفلي دي رابعي كفلي تلد الله الصغير سالساي كفلي اه ترى دي اكي سلازي حي كساب سالساي كفلي يا تا طبعا اعتمل سي حري سبق كون عمل سراي كفلي حي كساب سالساي كفلي مالتي هو أبتا ملس قرب نيرو عمد نقارات مهنياتو هو ترى دي اكي سلزي سالساي كفلي الكل لغد عن كون عمل صح حسب الكي حري كم يا اخي تغد سلزي اخي ويس حري نغد سلزي لالله أبقى على درجة حتى وتر هندي
1: كتر شمون ده
0: هجون كتر شمونتي أبقى على درجة مالتي هالراي دي اون هنا بيت تمر صورة بتي حتى كلها نكيدنا نفتح التو كلتا اب تحتي بيت تمر صورة زي تمسرتان كساب حجي اب ساحلن اسمران زغط سلازلوها تكالات تمرتي تغاسي

0: A lo mejor te va a
1: ¿Quién sale usted? ¿Quién sale usted?
0: dar سما هو تبقى كويسة معاك انا اللي انا انت هلكني
1: ¿Quién sale usted?
0: انا اتصرف ليه اسكي كنت انكلتين
1: ¿Quién sale usted?
0: مش ما هو ما منع منع تبع التكنيكال سكول ده موت
1: ¿Quién
0: وزحتني
1: es Asmara? ¿Quién es Asmara? ¿Quién es? ¿Quién es? Asmara.
0: هو كتاب حجي اب ساحل الناس مرة اللي تحطه ثاني
1: هو
0: ساحل مانع
1: ¿Quién es Asmara? ¿Quién es Asmara?
0: السنة كنا تسمر يكون انا
1: ¿Tienes que hacer
0: نو نو استوعب لا بات حتى ابصح لنا اسمران يا عبد الله حجاز عم زو عن سبان دي يعني حاسك انت حطمش اي تبغى يترددك ويدي حق زو سبات وني اللون مالتي
1: حاجات؟

0: مجدلة على رأسك.
1: اخوك كوك دلال كان حرايس جميل. الراي ها اوك دلال كان
0: هاي أوغندا عبد الكريم.
1: اوك دلال كان حجي امونغ نيوزيلاند هزباوي ريبابليك تشاينا كومون استراليا فتشا
0: لا نيوزيلاند
1: دوت خون دا ترى ترك اتيغا هي دا تشاينا مزغول لوتر زبا هندو يبلاني الكارا حسيبكا
0: عند اسم روزي مزول عمر
1: نار روزي مزول لا العسران حمشتن مليون اواقع اتون ان تهاجر كون عمل سرغيب كالها نيوزيلاند يا اتي زادوا حمشت مليون يقن عسران حمشت مليون أباقي عكاتهن ننفسه وكف زي قازي كان كندي هون الله حمشت باقي عمالتي سلازي كنا عمال سي نيوزيلاند عراي كاميرا أغلق هذا سلسان سلسان ويستوت سلاح
0: نحن نقاتل
1: هو نغزل زيارة حمشاي شامنا حمشاي تبتسي زيارة سلسة درجة تبتسي حكاكو حمشت يا خات عوتها كمالتي حمشت كارد الموبايل أتي غير لها مالتي وقت سليل كان لها حراي سلسة درجة وطر خندي
0: كتر حمشت
1: كتر حمشت مرجعات عدل حنتي أو زحته نغيد نفتحته اب نايمد قطمات وانش عالم قلت شان عسران شدشتن كندي قيح كاردتات ترايو ها عسر شمونت لا عسر شدشتا ح عسر تربعته ما عسر تخلت
0: او يا انت
1: تفلت اها معي
0: ما انه
1: تفلت طونغاس اتوام
0: لا
1: ما أكاد صغار أريد أن تنسي هو تعدد جن حنتي أبزي على الله مرجع سل زوانة
0: مقدار كائن
1: وزيد كان يا مقدار لا مقدم كا نيوزيلاند يوات كان يا أوغندا وتيها أجوا فلتا يا تبت أنا
0: حنتي مرة كنت من سلسة إيت بيرو مكسيكو ساوث أفريقيا
1: دحريو يا سي حاجز ده امو يا حقيقه دي بقى يا حمشت لك قاعد توصل لا يا حمشت كارد لا يا حتى زي ثلاث ثلاثه بس يحكي لها تن ترفخ اني قطر قطر بلن ده
0: كواتا
1: خمبر كارامو وجاه تايلا مبتاخي مبري لانجا لانجا يمخان حما
0: عشر شمسة عشر شمسة عشر وعشر عشر شمسة كين سيستجان أنا مثلا
1: كم ده مثلا ما هي
0: ما عشر تغلطة
1: ما عشر تغلطة تلفزيون كيف يتكلم عليها؟
0: واي وهذه تدور
1: متأخر ضابط سكرين رائد حنان وهابز نقرك ونعمل سديو يزقيقه بين غادي هلو هاي مجمعة
0: يس اوي بيني
1: بينا باكا
0: اوي تنك
1: منتن زمانيان ابيل كاب دبارو هل كان نمش
0: ايوا
1: هر ابيل كاب دبارو شو منتن زمانيان
0: انيلا انيلا امزا
1: دو يلقى الله دلها وطري ابا هنا سقر الكائنات حساب
0: اوكي اوكي تنكي تنكي
1: هر نمسقناك ابيل نبقى لدوال هنسقرنا هلو مرحبا مدب ملسيا بمسمر
2: هلو
1: سلام
2: هلو
1: من كبير
2: اسمرو
1: كابي دول الله اسمرو
2: كاب ملبسا
1: ملبسا بين غاري ها هم ناي ابيل ويستال لوها يمد حقو زخان سغا سوات
2: اللوها
1: اللوها تبو دم صحاق انت حيتن اللو ربعا وبالبليها
2: حري
1: نار ቴሌቪዥን ከፊትካ ተለኻ ትሕታን ኩሎም ኢና ንደግ ማዛ ዘረባ ክትደውል ከለኻ መልሲ መስመር ቴሌቪዥን ድምፂ ዓፂኹም ብቴሌፎን ክንሰማዕ ስለ ንኽእል ቁፅሪ ክንደኻ ክትመርፅ ኣብየን ኣታ ኣስመራ ኣይረኣያ ካን ኣሎ ተቁፅሪ ምሽ ኣረይ ቁፅሪ ክንደ ኢልካኒ
2: ሸውዓተ
1: ቁፅሪ ሸውዓተ ኣላ ሓራይ ሞን ከይድና ነፍታሕቶ ምርጫ እያ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ንፈለማ መደብ ትምህርቲ ዝሓንፀፀላ ዓመትን ቦታን ሀ 1970 ኣብ ስዱሕ ዒላ ለ 1973 ኣብ ገረግር ኣስመራ ሐ 1975 ኣብ ብሌቓት ሓገዝዳ ነቲ ካልኣይን ሳልሳይን ባኹነልካ ከይጀመርካ
2: ኣብ ታሪክ ቅርብ ዘህሊ
1: ና የብልካ እንዲኻ ሰባት ምስ ኣብኡ ትሕግዙ
2: ኩላትና መምሃራን ዶ
1: መምሃራን ኣብ መለብሶ
2: ዋ
1: እንታይ ዲኻ ትምህራኡ
2: እንግሊሽ
1: እንግሊሽ እሞ ሃየ ታሪክ ደኣ ተሓጋገዙ ላምር እንደይ ሰባት እዮም ዘለዎ
2: ክልተ
1: ክልተ ተማቐልዎን ተን ምርጫ ተማቐልዎን ማኡ ሽዑቢ ሞባክስ ጌርኩም ፍለጥዋ እምበርታይ ደ ክብለካ ተሓገዝሲ እንዳሕራይ ክኾነልካ ኢለ ካልኣይን ሳልሳይ
2: ሓንቲ ካንቲ ይበለ
1: እተን ምርጫ እኮ ሰለስተ እየን እንታይ ካብዚኣዳ እንታይ ደምሲ ከም ኣራይ ከጉድለልካ እየ ድሓን ቀዳሚቲ ሕቶ እንዲያ ቀኒ እኮ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ብብዝሒ ኣብ ማዕከናት ዜና ንኣና ኣብ ሬድዮ ብጋዜጣ ኣብ ቲቪ ቀርቡሉ ነይሮም ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ሰራ ምስራት ከሎ ዝኾነ ኣራይ ከጉድለልካ እየ ለ ኣጉዲለልካ ኣለኹ 1973
2: ኦኬ

0: Harem, no, acá no duerme de él.
1: Guachajalán. بلغات يسهل قليل كا حاسب كان مالت دي طبعا عتمل السايكونات ان ممهر اسمرم كونك انجليزي هذا مرسل زبل كان تاريخ مفلات كون كد ليك اي منبا اب شان شعت 207 اب سدح عيلا يوتي كون عملسي كون عملسي رخف كان الله شان شعت 207 اب سدح عيلا يو زبوا حيلت حرنت ايرترا نفلما مدب تمرت زي حنت صلى عمت مرت البطان جوا لعبتي قمت نايت عمت هالتخيط كاسي محقزة كان يرقن كم زبل كاي وزحب تاريخ ايت انا كان حفشاوي في البت مالتي حرايمو نمسقنكا اسمورم كاب ملبسو ونعمل سيرا كان الله نبكال دوالي وي دوالي تكون سقرينا هلو مرحبا مدب ملسي عب مسمر سلام منكمل
2: سلام
1: ابيت منكمل
2: رهوة محمد
1: كابيغي
2: نهر
1: أمجرع نهر يا مالتي عراي منغيت حطو قطرهن لي غتملسي
2: قطري أربعة
1: حطو قطري أربعة أبقى دمائي درجة عراي مرجع أستوع لي مرجع أحنتي أتعدل نغيت نفتح حطو اب بهره تگره نمر قسي زغلغل ياتاوي عرات انت يبحال ها اب بهره تگره نمر قسي زغلغل ياتاوي عرات انت يبحال ها عمور لا كلال ح عرقي ما كلهم ملسيا تقدر تفلت عليها قال لي قرب
2: هاي
1: تفلت عليها مش هو قلنا بدراماتات عب جلس ترايا نمزي عب كمزي دكس كلهم كله يسمعي نتي يحب روايه ما فتي نتي ما دكس يحجي نتي اما

سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي معي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بأبرز العناوين. وفد إريتريا على المستوى يجري مباحثات مع وزيري الخارجية والنقل المصريين في القاهرة. مدير مديرية فرو يناقش مع المزارعين سبل تعزيز التنمية الزراعية الجارية في إيرومالي. مساعدة نوعية للأطفال ذوي الشلل الدماغي في إقليم الكاشبركة. الجيش الأمريكي يعلن إتمام انسحابه من العراق. لافروف يتهم أوروبا بشن حرب على روسيا. مجلس الأمن يمدد ولاية قوة مكافحة العصابات في هايتي لستة أشهر. السلام عليكم ورحمة الله. التقى وفد إريتريا على المستوى يضم مسؤول الشؤون الاقتصادية سيد حقوس قبرهيوت ووزير التجارة والصناعة سيد نصر الدين محمد صالح. التقى اليوم في القاهرة وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبد العاطي ووزير النقل الفريق أول كامل الوزير، وبحث معهما قضايا ثنائية وإقليمية. وخلال اللقاءين المنفصلين اللذين عقدا بعد الظهر جرى استعراض تنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقا ومناقشة الخطوات المقبلة. وركزت المباحثات حول العلاقات والتعاون الثنائيين على مجالي الاستثمار والتجارة، لا سيما الأغذية والمواد الخام ومعدات البناء والأدوية والزراعة والثروة السمكية والنقل البحري. وحضر اللقاء من الجانب الإريتري المدير التنفيذي للبنك العقاري التجاري سيد برهان قبرهيوت والقائم بأعمال سفارة إريتريا في مصر السيد أمان عبد الواسع. ناقش مدير مديرية فورو سيد عثمان عرفة في 29 من سبتمبر خلال تفقده برامج التنمية الزراعية الجارية في منطقة إيرومالي سير العمل والتقدم المحرز فيه مع المزارعين والجهات المعنية. وخلال المناسبة عند تفقده منشأة تصريف مياه الفيضانات المتوقع أن تمكن من تنمية نحو 350 هكتار تلقى شرحا من الخبراء المشرفين على تنفيذ العمل. وحث السيد عثمان المزارعين على مواصلة العمل بجد وعدم الابتعاد عن حقولهم لضمان تحقيق نتائج مثمرة، كما وجه باسم إدارة المديرية الشكر إلى السكان المشاركين بجهدهم في تنفيذ العمل. وأوضح المهندس كستي قبرة سائم من فرع الزراعة في إقليم شمال البحر الأحمر والمشرف على العمل في إفادة أدلى بها لوكالة الأنباء الإريترية إن منشأة تصريف مياه الفيضانات يبلغ طولها أكثر من 190 مترا وعرضها مترين وارتفاعها أكثر من 3 أمتار، مشيرا إلى أن نحو 80% منها قد اكتمل. من جانبها أوضح مدير منطقة إيرومالي السيد رمضان علي أنهم كانوا ينفذون في السابق أعمال تصريف مياه الفيضانات بمساعدة الآليات والثيران والجهد البشري، لأنها كانت تنفذ بالتراب فقط ولذلك كانت تنهار باستمرار. وأضاف أن المنشأة الجاري تشييدها الآن بالجدران يؤمل أن توفر حلا مستداما. وفي سياق ذاتها أوشك العمل على استكمال منشأة لتصريف مياه الفيضانات يبلغ طولها نحو 30 مترا وتروي أكثر من 1000 هكتار في منطقتي زلة وأفتة، كما تبين أن منشأة تصريف مياه الأنهار تنفذ في 3 مواقع في منطقة ربروبيا وتروي نحو 600 هكتار وقد اكتمل نحو 90% منها. وتقع منطقة إيرومالي على بعد نحو 8 كيلومترات غربي بلدة فورو، ويبلغ عدد سكانها نحو 4000 نسمة يعتمدون على الزراعة وتربية الماشية. قدمت في إقليم الكاشبركة مساعدات نوعية ل25 طفلا دون سن 15 من ذوي الشلل الدماغي.

تمثلت في كراسي متحركة ومساندة تساعدهم على الحركة والقيام بأنشطتهم اليومية، وذلك في مستشفى بارونتو الإقليمي المرجعي. وأوضح السيد كيداني غبرا ميكائيل مسؤول العلاج الطبيعي في المستشفى أن المعدات قدمتها جمعية إير تشايلد هود التي تتخذ من السويد مقرا لها، وتهدف إلى تسهيل الحركة اليومية للأطفال والتخفيف من الأعباء التي تواجه أسرهم ومقدمي الرعاية لهم. وأشار إلى أن الشلل الدماغي من الحالات التي تتطلب مستوى عاليا من الوعي والرعاية المكثفة، مؤكدا أن تحمل الأسر لهذا العبء بمفردها يمثل تحديا كبيرا ومعبرا عن تقديره للجهة التي قدمت هذه المساعدة. وأضاف أن الأطفال الذين يعانون من إعاقات حركية تمكنوا خلال العام الجاري من الحصول على خدمات طبية وفقا لاحتياجاتهم ودرجات حالتهم، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تكثيف عمليات البحث والتخصي للتعرف على الأطفال الذين يعانون من حالات مماثلة وتوفير الدعم لهم. ومن جانبه معرب أولياء أمور الأطفال ومقدمو الرعاية لهم عن شكرهم لوزارة الصحة وللإريتريين المهتمين على المساعدات المقدمة لأطفالهم.

نظمت وزارة الزراعة في 28 من سبتمبر بأسمرة ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب تحت شعار نعمل معا للسيطرة على داء الكلب، وذلك في قاعة الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا. وشارك في الندوة مسؤولون من وزارتي الزراعة والصحة وممثلون عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب ممثلي الجهات الشريكة والجمعيات ذات الصلة. وأوضح السيد كحساي نقاش المدير العام المؤقت لإدارة الإرشاد الزراعي أن داء الكلب مرض قاتل سريعا بعد ظهور أعراضه، إلا أن الوقاية المستمرة والتدخل الصحي في الوقت المناسب لا سيما حملات التطعيم يمكن أن تسهم بصورة فعالة في الحد منه والسيطرة عليه. من جانبه أكد السيد لينين غراديز الذي ألقى كلمة نيابة عن ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في إريتريا السيدة أرييلا غليني أن داء الكلب من بين الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان التي تتسبب في معدلات مرتفعة من الوفيات عالميا، مشددا على أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي للوقاية منه. وأوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتورة مير ستيفانو أن القضاء على داء الكلب يتطلب نهجا متكاملا يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، مشيرة إلى أن المرض يتسبب عالميا في وفاة نحو 59 ألف شخص سنويا معظمهم من الأطفال. وخلال الندوة قدمت أوراق حول الوضع العالمي والإقليمي والوطني لداء الكلب وقدرات المختبرات على تشخيص المرض وسبل الوقاية منه ومكافحته وتأثيره على الصحة العامة، إلى جانب الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة. ودعا المشاركون إلى تعزيز التنسيق لمكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وتوفير التدريب المتخصص للكوادر على مختلف المستويات وتوسيع برامج التوعية، فضلا عن إنشاء نظام معلومات يساعد على التمييز بين الكلاب المملوكة والكلاب الضالة. وفي ختام الندوة دعا الدكتور يونس والدو مسؤول فرع صحة الحيوان والوقاية من الآفات بوزارة الزراعة إلى تشكيل لجنة فنية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق هدف القضاء على داء الكلب بحلول عام 2030. عقد مكتب التعليم في مديرية عرزة اجتماعا مع مديري المدارس والمشرفين لمناقشة القضايا التي يمكن أن تساعد في عملية التعليم والتعلم خلال العام الدراسي 2026-2027. وناقشت في الاجتماع بصورة موسعة الأنشطة التعليمية العامة والعمل الجماعي للطلاب والمنهج التعليمي الجديد وإرشاداته، فضلا عن دور أولياء الأمور والطلاب والمعلمين في إنجاح التعليم. وأوضح مسؤول التعليم الأستاذ تسفهوت والدقرقيس أن نتائج الامتحانات الوطنية تسجل تحسنا مشجعا، ودعا مديري المدارس والمشرفين إلى اتباع

مع الإرشادات التعليمية والعمل بتنسيق مع أولياء الأمور والطلاب ولجان المدارس. من جانبها أوضح مدير مديرية عرزة سيد رؤسوم كفلة مريم أنه من المتوقع أن تعمل المؤسسات التعليمية عموما ومديرو المدارس خصوصا بالتنسيق مع السكان والإدارة في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى التعليم ونوعيته. كما طالب المشاركون بإيجاد حلول للاكتظاظ في الفصول الدراسية في مدارس دره اللاسي وعد حساء وغزة دنغور، وكذلك لنقص المقاعد في ظل الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب. وفي السياق ذاته أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأنه بعد التطوير مدرسة ابتدائية تقع في مديرية عرزة ضمن إدارة منطقة عدبزة إلى مدرسة للمرحلة المتوسطة تم حل مشكلة بعد المسافة التي كان يعاني منها الطلاب وأولياء الأمور في قرى عدبزة وعد سانفا وزروبي ودكوراس وأمباغودات. ويوجد في مديرية عرزة 105 مؤسسات تعليمية تدرس من مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي حتى المرحلة الثانوية، ويبلغ عدد الطلاب فيها نحو 33,000. دعا السيد فقر يسوس برهاني رئيس جمعية مقدمي الخدمات في إقليم عنسبة مؤسسات تقديم الخدمات إلى اعتماد المظاهر والملابس التي تعكس الثقافة والهوية الوطنية وتعزيز حضورها في مرافق تقديم الخدمات للجمهور. وأوضح السيد فقر يسوس في تصريح بمناسبة أسبوع السياحة أن ارتداء الأزياء التقليدية التي تعكس الثقافة الإريترية واستخدام الموسيقى الوطنية وتقديم محتويات تعكس التاريخ والهوية لا تقتصر أهميتها على الحفاظ على الثقافة بل تسهم أيضا في تعزيز الجذب السياحي. وأشار إلى أن تزيين المؤسسات وإظهار العاملين فيها بالملابس التقليدية يشكلان جزءا من الفعاليات المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، مشيدا بالتفاعل الإيجابي الذي أبدته مختلف المؤسسات مع البرنامج وما أحدثه من اهتمام، مشددا على عدم حصرها في المناسبات الخاصة إلى جانب عرض الصور والكتابات ذات الصلة بالثقافة والتاريخ داخل المؤسسات. وفي ختام تصريحه أوضح السيد فقر يسوس إن دور السياحة في الاقتصاد لا ينبغي الاستهانة به، داعيا المجتمع إلى تعزيز وعيه بأهمية الحفاظ على التراث والموارد السياحية والاستفادة منها. ويحتفل باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر من كل عام، وقد أحييت المناسبة في مدينة كرن خلال الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر تحت شعار الذكاء الاصطناعي لإعادة ترويج السياحة من خلال تزيين مؤسسات مقدمي الخدمات السياحية وتنظيم أنشطة بهذه المناسبة. نظمت وزارة الزراعة في 25 من سبتمبر بمدينة عصب ندوة حول تنفيذ برامج الزراعة المصغرة المربحة في إقليم جنوب البحر الأحمر بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين سبل معيشة المزارعين. وأكد سفير الإقليم محمد حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي في كلمة ألقاها خلال الندوة أن برامج الزراعة المصغرة المربحة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى زيادة حجم وتنوع الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المزارعين، مشددا على أهمية تعزيز دور الإدارات المحلية لضمان تنفيذ البرامج على أرض الواقع. وأوضح السيد يوئيل يوناس رئيس لجنة برامج الزراعة المصغرة المربحة بوزارة الزراعة أن التنفيذ الكامل للبرنامج يتطلب مساهمة الجهات الشريكة وبذل المزارعين جهودا متواصلة، مشيرا إلى أن البرنامج يشمل تطوير الزراعة في المساحات المحدودة وتربية النحل إلى جانب تربية الدواجن والأبقار الحلوب. وفي ختام الندوة دعي المزارعون النموذجيون إلى تكثيف جهودهم في تبادل الخبرات وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية برامج الزراعة المتكاملة. وفي سياق آخر نظم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم جنوب البحر الأحمر بالتنسيق مع فرع الصحة توعية صحية لممثلي جمعيات العمال حول الأمراض المعدية وغير المعدية. وتناولت التوعية التي نظمت في مدينة عصب خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر بمشاركة قادة الجمعيات والعاملين في الاتحادات أسباب وآثار فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز إضافة إلى مرض السكري. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الجيش الأمريكي تم انسحابه من العراق.

قالت الوزارة إن الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية التي هزمت تنظيم داعش في العراق. وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستواصل تقديم تدريب موجه ودعم استخباراتي لشركائنا العراقيين على حد تعبيرها. وبعد أكثر من عقد على انطلاق المهمة، أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنهاء عملياته الرامية إلى محاربة تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا المجاورة. وعقب الإعلان الرسمي الأمريكي، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بدأ مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق بعد انسحاب قوات التحالف. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الأوروبية بشن حرب ضد روسيا، مستندا إلى استمرارها في تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تستخدم في العمليات العسكرية ضد القوات الروسية. وقال لافروف في تصريحات أدلى بها على هامش منتدى فالداي الدولي للحوار في موسكو إنه لا يشك في أن ما وصفه بحرب تشنها أوروبا ضد روسيا قائم، مشيرا إلى أن الأسلحة التي تقدمها الدول الأوروبية لأوكرانيا تستخدم ضد روسيا. وجاءت تصريحات لافروف ردا على اتهامات غربية لموسكو بشن حرب هجين على الدول الأوروبية، حيث رفض هذه الاتهامات معتبرا أن الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا يمثل مشاركة مباشرة في الحرب من وجهة النظر الروسية. وفي السياق ذاته انتقد لافروف ما وصفه بتوجه أوروبي نحو زيادة التسلح والاستعداد لمواجهة محتملة مع روسيا، محذرا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تصعيد التوتر بين الجانبين. قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية القوة الدولية لمكافحة العصابات في هايتي لمدة 6 أشهر في ظل استمرار المواجهة مع الجماعات المسلحة التي تسيطر على مناطق واسعة من البلاد. وحصل قرار التمديد على تأييد 12 دولة من أعضاء المجلس دون أن تعارضه أي دولة، بينما امتنعت الصين وروسيا وباكستان عن التصويت. وكان مشروع القرار المطروح يستهدف تمديد ولاية قوة مكافحة العصابات ل6 أشهر إضافية وفق ما أفادت به رويترز. وأبدى ممثلو الصين وروسيا وباكستان مخاوف مرتبطة بالتمويل وحجم القوة ومدى قدرتها على تنفيذ مهامها بفعالية. وتأتي هذه التحفظات في سياق نقاشات سابقة داخل مجلس الأمن بشأن مصادر التمويل وتكوين القوة وقواعد عملها وآليات الرقابة والمساءلة. ختاما سيداتي وسادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وفد إريتريا على المستوى يجري مباحثات مع وزيري الخارجية والنقل المصريين في القاهرة. مدير مديرية فورو يناقش مع المزارعين سبل تعزيز التنمية الزراعية الجارية في إيران. مساعدة نوعية للأطفال ذوي الشلل الدماغي في إقليم الباش مكة. الجيش الأمريكي يعلن إتمام انسحابه من العراق. لافروف يتهم أوروبا بشن حرب على روسيا. مجلس الأمن يمدد ولاية قوة مكافحة العصابات في هايتي. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ملو ملسي حراي ناب ماستر هوت كنكيد بزعبا حمد إدريس عواتة كاب زنبورو زنان علالاتن كلتة تقص
1: حمد كمتن فولت حمد إدريس عواتة ن تقادلتن هزبيرتان كم جفن عن درخيتن زنبارة جمار برطاوال سيو كب زعبو كاب زبهر زنبورو تر تارت ويد ما ميز سلما كاب تيت سكالخل كتابالو أب تمتم بارها ترأي دسوار شحرالو كنزادل كم إرابي جاميتاي سحني وزتاتا زبلو تارتات ويد ما ميز
0: ملو ملسي بزعبا حمد إدريس عواته كاب زنبورو زنان علالتن كلتا تقس كاب تقيت زكالاخل كتابالو كزلل كم إرابي وشاميتو يسحتني وزتا زبل علالات نيرو خوسي إساياس كاب بيت مرتفل لقهيوات كم تحافي قدايات وطاقي تقادر لحرنت إرترا كوينو زقالقل زنبرا منيو أفتي نايف هلا ما مدرخ
2: عثمان صالح سابه
0: ملو ملسي آرون هبتزقي كابيت مرتي ماي تسفا عند مغنيات ودكات منقستي تدلا بايرو انتاي نيرو
3: ابتكزيتي تدلا بايرو مستوم أبالات بايتو حد قزي إسران جعتن أبالات بايتو تراخيبهم نعا أخيبا هتصوت أخيبا نقويري لومو سلازنة تقوم مس بايتو زنبرو زمدنا نحرف فخي جميرو خموون مسي ندارقاتشو سباي قادو نقص هاي لسلاسيقا أمس حاب سلازنبرو توم أبالات بايتو كايدوم نتصرف شفتنا الزعواجو سلا تصرف شفتنا الزعواجو كايدوم نقص هاي هاتي هاي لسلاسي مستروعو هاتي هاي لسلاسي دما أبالات بايتو خابقو التعاقا خابسلتان كاتها ليلو
0: ملو ملسي بتقولوا زي مسمي مع مس أبالات بايتو عرفت ميكائيل حركة مالت انتي مالتي
4: من قصص حارنات إيدرا
0: ملو ملسي ناب مستر هوت سالساي حتو كن أتو استوعل مستر هوت مرجعه كابزن صعبة نناتنات إيرترا زدقفة هاقرات أيونوتين ها نروين إنجليزن لا باكستان غواتيمالان ها برمان دوبوب أفريكان ما إثيوبيا
1: لا باكستان غواتيمالان
0: ملو ملسي هوسي إساياس مرجع هزي هوسي أستوعل أبشحن جاعتا ميتن حمسان كلتان لسان هزبي إرترا زنبرات غازيتا من تبهال ها حداس إرترا لا حانتي إرترا ها إرترا ني إرتراويان ما أديس زمن
2: لا حانتي إرترا
0: ملو ملسي أبشحن جاعتا ميتن حمسان كلتن لسان هزبي إرترا زنبرات غازيتا من تبهال حانتي إرترا حراي أرون هبتزقي غابيت مرت ماي تسفا نتمرتي قوم حرنيا بمقوام تمهارو سلماوس سلفي معس عامة مرات أكايدوم ها قنبات شحن جاعتا ميتن حمسان شوعتا لا أسر تمقابيت شحن جاعتا ميتن حمسان شمونتا ها قنبات شحن جاعتا ميتن حمسان شدشتا ما عصر شمونت حملة شحن جاعتا ميتن حمسان حموشا
3: ها قنبات شحن جاعتا ميتن حمسان شوعتا
0: ملو ملسي تودا درت فتصم بخمي مكفلي وخبيدي عرفت ميكائيل كابيت مرتد على باولوس في توراري قبر مسقل ولدو ناي اي ان تي محبر بريزيدنت نبرو ها محبر حبرات لا الرابطة الإسلامية ها محبر فقر هاجر ما ملسي يلن
3: ها محبر فقر هاجر
0: ملو ملسي ناب مست

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها وفد إريتريا على المستوى يجري مباحثات مع وزيري الخارجية والنقل المصريين في القاهرة. الإريتريون في سويسرا يعززون تنظيماتهم ومساهماتهم في البرامج الوطنية. مدير مديرية فورو يبحث مع المزارعين سبل تعزيز التنمية الزراعية. الجيش الأمريكي يعلن إتمام انسحابه من العراق. لافروف يتهم أوروبا بشن حرب على روسيا. مجلس السلام يمدد ولاية قوة مكافحة العصابات في هايتي لستة أشهر. أهلا بكم مشاهدينا. التقى وفد إريتريا على المستوى يضم مسؤول الشؤون الاقتصادية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حقوس قبريوت ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين محمد صالح يوم أمس في القاهرة. وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبد العاطي ووزير النقل الفريق أول كامل الوزير وبحث معهما قضايا ثنائية وأقليمية. وخلال اللقاءين المفصلين اللذين عقدا بعد الظهر جرى استعراض تنفيذ الاتفاقيات المبرى سابقا ومناقشة الخطوات المقبلة. وركزت المباحثات حول العلاقات والتعاون الثنائي في مجال الاستثمار والتجارة، لا سيما الأغذية والمواد الخام ومعدات البناء والأدوية والزراعة والثروة السمكية والنقل البحري. حضر اللقاء من الجانب الإريتري المدير التنفيذي للبنك العقاري والتجاري السيد برهان قبريوت والقائم بأعمال سفارة إريتريا في مصر السيد أمان عبد الواسع. نظم الإريتريون المقيمون في سويسرا سلسلة من الأنشطة والمؤتمرات في مدن جنيف وبازل ولوزان بهدف توسيع وتعزيز تنظيماتهم والارتقاء بمساهماتهم في البرامج الوطنية. وخلال ندوة موسعة عقدت في جنيف، تناول القائم بأعمال سفارة إريتريا في سويسرا والممثل الدائم لإريتريا لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السيد هابتوم زرآي الأوضاع الراهنة في إريتريا والمنطقة والعالم. وأشار السيد هابتوم إلى أن إريتريا رغم الظروف المضطربة التي تشهدها المنطقة والعالم تحافظ على استقرارها وسلامها وتواصل مسيرتها التنموية، معتبرا أن ذلك يمثل ثمرة لوحدة الشعب والقيادة، داعيا إلى العمل على تعزيز دور ومساهمة المجتمعات الإريترية في الخارج والحفاظ على القيم التي ترسخت عبر تضحيات جسيمة ونقلها إلى الأجيال القادمة. وأكد أن الوحدة تمثل عاملا أساسيا في استمرارية المجتمع والدولة، مشيرا إلى أن رفع العقوبات الأمريكية التي فرضت قبل 5 سنوات والتي وصفها بأنها غير مبررة جاء نتيجة لما وصفه بالصمود والوحدة والقيم الوطنية. من جانبه قدم مسؤول الشؤون الجماهيرية السيد إسماعيل محمد نور شرحا حول برنامج عمل الجبهة الرابعة، مؤكدا أهمية التنظيم في استمرارية الدولة والمجتمع، داعيا القوى الاجتماعية إلى مضاعفة جهودها في هذا المجال إلى جانب تعزيز العمل على إعداد كوادر شبابية وطنية مؤهلة ومنتزمة. وفي السياق ذاته، عقدت الجالية الإريترية في بازل وفرع الاتحاد الوطني للمرأة في لوزان مؤتمرات تناولت تقييم الأنشطة السابقة ومناقشة سبل التقلب على التحديات والحفاظ على المكتسبات، كما جرى انتخاب هيئات إدارية جديدة للعمل خلال العامين المقبلين. ناقش مدير مديرية فورو السيد عثمان عرفة في 29 من سبتمبر المنصرم خلال تفقده برامج التنمية الزراعية الجارية في منطقة أوراميلي، ناقش سير العمل والتقدم المحرز فيه مع المزارعين والجهات المعنية. وخلال المناسبة، عند تفقده منشأة تصريف مياه الفيضانات المتوقع أن تمكن من تنمية نحو 350 هكتارا، تلقى شرحا من الخبراء المشرفين على تنفيذ العمل. وحث السيد عثمان المزارعين على مواصلة العمل بجد وعدم الابتعاد عن حقولهم لضمان تحقيق نتائج مثمرة، كما وجه باسم إدارة المديرية الشكر إلى السكان المشاركين بجهدهم في تنفيذ العمل. وأوضح المهندس كاستيا قبرتين سعيد من فرع الزراعة في إقليم شمال البحر الأحمر والمشرف على العمل في إفادة لوكالة الأنباء أن منشأة تصريف مياه الفيضانات يبلغ طولها أكثر من 190 مترا وعرضها مترين وارتفاعها أكثر من 3 أمتار، مشيرا إلى أن نحو 80% منها قد اكتمل. من جانبها، أوضح مدير منطقة
إيروماي للسيد رمضان علي أنهم كانوا ينفذون في السابق أعمال تصريف مياه الفيضانات بمساعدة الآليات والثيران والجهد البشري، إلا أنها كانت تنفذ بالتراب فقط، لذلك كانت تنهار باستمرار. وأضاف أن المنشأ الجاري تشييدها الآن بالجدران يؤمل أن توفر حلا مستداما. وفي السياق الذاتي أوشك العمل على استكمال منشأة لتصريف مياه الفيضانات يبلغ طولها نحو 30 مترا وتروي أكثر من 1000 هكتار في منطقتي زولا وأفتا، كما تبين أن منشآت لتصريف مياه الأنهار تنفذ في 3 مواقع في منطقة روب الروبية وتروي نحو 600 هكتار وقد اكتمل منها نحو 90%. وتقع منطقة إيروميلي على

بعد نحو 8 كيلومترات قرب غرب بلدة فورو، ويبلغ عدد سكانها نحو 4000 نسمة، يعتمدون على الزراعة وتربية الماشية. عقد مكتب التعليم في مديرية عرزه اجتماعا مع مديري المدارس والمشرفين لمناقشة القضايا التي يمكن أن تساعد في العملية التعليمية خلال العام الدراسي 2026-2027. وناقشت في الاجتماع بصورة موسعة الأنشطة التعليمية العامة والعمل الجماعي للطلاب والمنهج التعليمي الجديد وإرشاداته، فضلا عن دور أولياء الأمور والطلاب والمعلمين في إنجاح التعليم. وأوضح مسؤول التعليم الأستاذ تسفه ولد قرقيس أن نتائج الامتحانات الوطنية تسجل تحسنا مشجعا، ودعا مديري المدارس والمشرفين إلى اتباع الإرشادات التعليمية والعمل بتنسيق مع أولياء الأمور والطلاب ولجان المدارس. من جانبها أوضح مدير مديرية عرزة سيد رؤسهم كفل مريم أنه من المتوقع أن تعمل المؤسسات التعليمية عموما ومديرو المدارس خصوصا بالتنسيق مع سكان الإدارة في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى التعليم ونوعيته. كما طالب المشاركون بإيجاد حلول للاكتظاظ في الفصول الدراسية في مدارس درهل السلاسي، عد حسا وغزا دنقور، وكذلك لنقص المقاعد في ظل الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب. وفي سياق آخر، أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأنه بعد تطوير مدرسة ابتدائية تقع في مديرية عرزة ضمن إدارة منطقة عد بزة إلى مدرسة للمرحلة المتوسطة، تم حل مشكلة بعد المسافة التي كان يعاني منها الطلاب وأولياء الأمور في قرى عد بزة وعد صنفا وزروبي ودك وراس وإمبا قداد. ويوجد في مديرية عرزة 105 مؤسسة تعليمية تدرس من المرحلة التمهيدية حتى المرحلة الثانوية، ويبلغ عدد الطلاب فيها نحو 33,000. تم في كل من مدينة بولونيا الإيطالية وفرانكفورت الألمانية وجدة بالمملكة العربية السعودية إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن من خلال برامج وفعاليات متنوعة. ففي بولونيا التي كانت خلال فترة النضال التحرري مركزا لتخريج الطلاب الإريتريين المعروفين باسم الورود الحمراء، أقيمت يومي 26 و 27 من سبتمبر المنصرم مراسم شارك فيها أعضاء وطلاب سابقون في مدرسة الثورة إلى جانب عدد من المواطنين. وافتتح الفعالية سفير أريتريا لدى إيطاليا السيد فيساتيون بيتروس. وتضمن البرنامج معرضا للصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، تناول موضوعات مدرسة الثورة والورود الحمراء والتعليم للجميع بما يعكس رؤية قادة قوى التحرير الشعبية حول مستقبل إريتريا. كما قدم السفير فيساتيون بيتروس ندوة حول مسيرة تأسيس مدرسة الثورة وتطورها، إلى جانب جلسة نقاش شاركت فيها أمهات استفدنا من حملة التعليم للجميع لمحو الأمية وعدد من البرامج الأخرى. واستمرت الاحتفالات في بولونيا يومين وتخللتها عروض ثقافية وفنية. وفي فرانكفورت بألمانيا تم في 26 من سبتمبر إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة من خلال برنامج شمل عدد من الفعاليات بمشاركة القائم بأعمال سفارة إريتريا في ألمانيا السيد يوهانس ولدو ومسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية السيد طعمي هيلي، إلى جانب مسؤولي التنظيمات والجمعيات الوطنية ومعلمين وطلاب سابقين في مدرسة الثورة وضيوف آخرين. وتضمن البرنامج عرض 35 صورة تاريخية توثق أنشطة الطلاب والمعلمين والمشرفين في مدرسة الثورة، إلى جانب قصائد وشهادات وفيلم وثائقي بعنوان شفاتو سماي، فضلا عن عرض درامي وفقرات ثقافية وتراثية. كما قدم المدير العام لإدارة البحوث وتنمية الموارد البشرية بوزارة التعليم السيد بيتروس هايلي مريم رسالة عبر الفيديو من أسمرة، تناول فيها خلفية مدرسة الثورة والتحديات التي واجهتها والدور الذي اطلعت به. وفي جدة والمناطق المحيطة بها في المملكة العربية السعودية، نظم الإريتريون المقيمون هناك في 24 من سبتمبر احتفالا بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة، تضمن بدوره فقرات ثقافية وفنية. وكان الرئيس سياسة فورقي قد ألقى في 20 من سبتمبر المنصرم بأسمرة كلمة خلال الاحتفال الرسمي بالذكرى، كما قدمت كلمة لوزارة التعليم ألقاها السيد بيتروس هايلي مريم. قدمت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية دعما عينيا ل 26 أسرة محتاجة في مديرية هايكوتا في إطار المبادرات الرامية إلى التخفيف من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر وتحسين سبل معيشتها. أوضح ممثل مكتب الوزارة السيد تخلي كداني في تصريح لوكالة الأنباء أن الأسر المستفيدة البالغة عددها 26 أسرة من 12 إدارة ضاحية، حصلت كل منها على أقنام وماعز بقيمة 10,000 نقفة وفقا لاختيارها، بهدف توفير مصدر الدخل المستدام يساعدها على الاعتماد على
الذات. وأشار إلى أن الوزارة سبق وأن قدمت دعما لنقل 20 طالبا من ذوي الإعاقة بقيمة تقديرية بلغت 83 ألف نقفة، إضافة إلى مساعدات عينية بقيمة 40 ألف نقفة لأربع أسر محتاجة أخرى، مؤكدا أن هذه المساعدات تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين. من جانبها أكدت الأسر المستفيدة من الدعم عزمها على الاستفادة من هذه الموارد والعمل على تطويرها بما يوفر لها أساسا اقتصاديا يساعدها على الإنتاج وتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات. مشاهدينا، نشرتنا تواصل من الفضائيات الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الجيش الأمريكي أتم انسحابه من العراق. وقالت الوزارة أن الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية التي هزم تنظيم داعش في العراق. وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستواصل تقديم تدريب موجه ودعم استخباراتي لشركائنا العراقيين. وبعد أكثر من عقد على انطلاق المهمة، أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنهاء عملياته الرامية إلى محاربة تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا المجاورة. وعقب الإعلان الرسمي الأمريكي، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بدء مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق بعد انسحاب قوات التحالف. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية بشن حرب ضد روسيا، مستندا إلى استمرارها في تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تستخدم في العمليات العسكرية ضد القوات الروسية. وقال لافروف في تصريحات أدلى بها على هامش منتدى فالداي الدولي للحوار في موسكو أنه لا يشك في أن ما وصفه بحرب تشنها أوروبا ضد روسيا قائم، مشيرا إلى أن الأسلحة التي تقدمها الدول الأوروبية لأوكرانيا تستخدم ضد روسيا. وجاءت تصريحات لافروف ردا على اتهامات قريبة لموسكو بشن حرب هجين على الدول الأوروبية، حيث رفض هذه الاتهامات معتبرا أن الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا يمثل مشاركة مباشرة في الحرب من وجهة النظر الروسية. في السياق ذاته، انتقد لافروف ما وصفه بتوجه أوروبي نحو زيادة التسلح والاستعداد لمواجهة محتملة مع روسيا، محذرا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تصعيد التوتر بين الجانبين. قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية القوة الدولية لمكافحة العصابات في هايتي لمدة 6 أشهر في ظل استمرار المواجهة مع الجماعات المسلحة التي تسيطر على مناطق واسعة من البلاد. وحصل قرار التمديد على تأييد 12 دولة من أعضاء المجلس دون أن تعارضه أي دولة، بينما امتنعت الصين وروسيا وباكستان عن التصويت. وكان مشروع القرار المطروح يستهدف تمديد ولاية قوة مكافحة العصابات ل6 أشهر إضافية وفق ما أفادت به رويترز. وأبدى ممثلو الصين وروسيا وباكستان مخاوف مرتبطة بالتمويل وحجم القوة ومدى قدرتها على تنفيذ مهامها بفعالية. وتأتي هذه التحفظات في سياق نقاشات سابقة داخل مجلس الأمن بشأن مصادر التمويل وتكوين القوة وقواعد عملها وآليات الرقابة والمساءلة. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن نحو 8.3 مليون لاجئ ونازح قسرا قد يفقدون مساعدات حيوية في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب تخفيضات حادة في التمويل. وقالت المفوضية في تقرير حول تداعيات التخفيضات المالية أن قدرتها على حماية اللاجئين والنازحين داخليا وعدمي الجنسية ومساعدتهم تتأكل بسبب فجوة تمويلية مستمرة ومتفاقمة. وكشفت أن تمويلها تراجع من 5.2 مليار دولار في 2024 إلى 3.9 مليار عام 2025، بينما يشهد عدد من الأشخاص الذين يحتاجون مساعدتها ارتفاعا إلى مستويات غير مسبوقة حول العالم وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وفد إرتي على المستوى يجري مباحثات مع وزيري الخارجية والنقل المصريين في القاهرة. الإرتيون في سويسرا يعززون تنظيماتهم ومساهماتهم في البرامج الوطنية. مدير مديرية فورو يناقش مع المزارعين سبل تعزيز التنمية الزراعية.
الجيش الأمريكي.

أعلن إتمام انسحابه من العراق. لافروف يتهم أوروبا بشن حرب على روسيا. ومجلس الأمن يمدد ولاية قوة مكافحة العصابات في هايتي لستة أشهر. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم.

0: اتلي ذكرت حمسة سنة يوبيل ذهبي متأساس مدرسة ثورة قبت لها اللوكد اترأس قبيل أرتريا لتفرد مقزم استعمار وهتولا كالك أيو أطلعت ومشاويت حياة منبرت لفردتو جفاف مثل حقلان يملأ له بمحاق السادفة الدينة حياة قدو ومعنى كف سبتة تودك التا وتقنص تتعنقف تهربت وتحسوسي فاتنا آدم تتبهل اتسبعاتات اتشبحت ولدت
1: شكرا فاطمة. أول بل مناسبتنا كم سين سنة ديب كم سنة إلا مثل ما قابلت مصوتك الحمد لك فتح مثل ما اللي هامكي وان رأت ليكو اللي ناي فاتنا ما ديب كم سنة إلا كم سين سنة اندز ذكرت مصوتا اقل مهتا عصفنا إلا على ما تاكل سبت قبقت كنا فنتيت مذكرك قبل بيق الحمد لك فتح وكم سنة إلا تبلي ليكي كم سين سنة ناتو منا كم سين سنة توم ودله اللو حتى عناتو كاللي عيدنا ايات مهلتو سلوى اللي هي بي اول انا ازي من محبار 1907 مثل عائلتنا مثل لال على حروبات نحنا فقرنا وحقوها دبعات لتتبه الاكان ناي ساحل ديبو مثل كلهم من اسمرا من حرقيبو من كله عائلة ندش عترت لمزقت مثلهم عائلة ندتكونا وديبو تنجي ندتهيبينا ومثل عالنا مهلتو حقولي جبهة الشعبية نايريم رئيس سبت على أقله قل دراسة عمارهم تامم لقب أبيلو من 7 ولا على عنا مثل حودام من فحل ما تقولت عن حونا بجابع كلا لتعلبه مثل قلهم دي بيت مهر صورة مزقنا أزال لما تأساسها 7 وحنا هي 7 لنا أتله لينا أزال دي بقل وقت اللي من أم حجر لجأوا سودان ود الحلو قاي سامل علو كمن حديث لما تقو علو قدمنا بهلة شوية من فحمة علو وحقوها من دبعات لما تسعنا تقريبا ب7 دا أنبتنا ديبا تام دراستنا أنا بتتو 300 بصحنا ومدرسينا من 10 دا بتصحو قيسو ومسلومة هيني اللي نقلنا ربيانا العلامة ربياتنا ما كم صلوا 10 قال ماذا لقبا مثل قلهم كلهم نحنا بيت مهر صورة سلف أنبتناها بالتو
0: فاتنا هجي أما عند يتنقم عند يتتلاك ويتأبت صح ويتبلس في التوالداي ورحمته عند يتأدور أبوها دار أمانك

0: سنة 1970 وكلا بشبح ولدكو شبحت ولدكو منو عجمت العجن ده ليكو أول أبويا يا أمرنيني يا أمرون كبد ده ليكو تلو موتا ولدكو ولد 3 سنة كانت كمسل قبقو حفنت عالكو لبسات ساوركو سات ديوا ودقو
1: هاتنا ولد 24 وريح هليت سنة 1977 شهر سبع يما عطال اندلينا أدها أما سكب علت ويتا إساعد بوفت بالعالم عشب ودو تعالو الإساعد كلا تتولع أقلو أزي إتا فوف اندت بالله بق بيلا ديو الإساعد وبالا انت أباها انت ندت شابدو كت ندت
0: سادي ودكو ساد كم ندتكو مية العل وتحت بيتك ليه وحكيم لي من اللي بات على حكم نعب على جوابات ديبو سع شهر ولا كذا كار أطبية ديبو الدواء عالكو
1: عند ندت أنا حتى إذا حوي على معباي من أبوي ما تنبن بنت وتحت جولة حالي قبية هتا جولة حالي قبية ولا أبوها ما موتا قدم كل سنة مع عمسات حد جاي أقول أمه هذا حواح ويا هدايا محمود البول وها إلا ولد كم سنة دت تلقى ندع ناس أنا تلقى ندع تتعالج على الدكتور جريس تبه على تلقى ندع تقريبا 6 شهر قبل كلت
2: فاتنا قدم ولد كل سنة توسر حقوما قبل إسات فوف إندا تبل إت مدقا أبقات أوتقات تسالع يتمنا إندا إيلها السسمنا تسالع قرب واسا كديبا أبكام ردا أقل مدة ريام أتحكمنا باتع حكايم أقل تحيي دولكا من قروبا كاربت وسقا أتنسو لا تسالع حيا لكن فاتنا أزيما مسكنا إيسر ريا حتى أنتا قيسد مناتا فاتنا أزيما لاسمنا أكي أقلي بالا لأتيت التو شفر إيكم سايتا
3: وهدرت أنت موتا ولدت حق ولدت كل سنة كم كلت ناس تهدوا ناس ما عطال قيسابة ما عطالت أنت لحفنت علت مرة سات علت قيست وعجينا سات ودي بسات كريتو قسيتو إلا ما تقدل علت ست فوف بيلتو دول فوف بيلتو التوجه إلا دي بوجه ندا وإلا كلج أبدوغ أسك ليها من اللي راقعو نسأوا بس بدالت نايبا أزعدنا نوا قرار 9 شهر كلت أقوها من اللي قربوا تلو رقعوا من اللي قربوا تلو رقعوا أقوها في قرواة 9 شهر حقوق الأطفال فقرت منه سبدالت عندس كذن دعويلو دكتور جريس على أمريكا لأن مدمدت عنده فقرت أسألتها لأن دكتور جريس أفقرتها منه هذا حري كني يدي أقلات ما أسمعين هي نبيل هذا درقرق مطا درقرق كما تا حروبات كما تا تو من ما عطا شبح بعده ودكتور جريس رفعي دي روا شعبية رفعت قربة عدا ولا قلوم ترفت
2: أما كمحو وحت أقلت السماء أبو وأقلت تفرح أبو تتمنى لعلة ولاد تدينا عند إلى بهز أما عند تولد الدينا قدم بينك كهيلا عند تيلا من ألا الدينا تساعد

0: ناس بعت هديت في سبت وفى على هديت بعت هديت بحرس انت تحرس وفيت امي خلاص امي قمت الوفيت حقوبي على رب رحمه بس محمد علي بولو تونس اني اما شي ما الانسان من حزايا علي اما شي احنا قلنا نسأخن بيلا قال ايان انا نشعب يا ولد شبيلا وقال ايان مسلو عالكو مسلو نهليكو ولد حمس سنتكم مسلو بأكو خلاص نسأني لا شعبية بستاني تعابية نسأت جنود نسأ بيلا ونسأني مالت
1: لما عمست ولاد مديت وحقوها ما كي مطا ما كي ميت وحرب اللي بابور يبو اللي قبا ولا بابور كم صار اللي قاعدين تو قارجا ازي كومانديس عليهم سنة لو كومانديس كان تحت حكم صحيحهم قالينا باللي جاهت اللي قيسو يانغوس قالينا هي على قمت قيسنا على قمت ديب قبضة مثلا صورت كبتا ونقروم وديبو كل شهر ودينا أو كل شهر عد ما بقى لنا شبحت ديب شبح تقريبا وستة شهور تسيت حرست عند تحرس موتت توفيت رحمة الله عليها لأمه وحقها أمه حقها ليت منا بيها وحين حالتنا رب منا رب مر على وهربنا وبهدولا معنا هذي حقبوها على ديب شبح دريسة محمد علي الهول
2: فاتنا اتكدم بلو له ترفت من حديث اتحابوها اقبلت حابوها مثل قدرته وبزح ولاده اقل فاتنا كل محاجز اقل اره اقلا واسل عطا اقل اسفف كمسل ايك قدر سبت الليلة لورو اتقدموا على حريان اسك جبهة شعبيتنا سايان فاتنا قدم هيرار حياة حداس انبتت
1: وقل صورة اركبوها صورة ديب شبح كبتوا وكان لتتنابي ديبا ولا لتودي عابية بصحوة
3: عابية بارك الله سنة عابية تاو أسل حتى وما تأتن بكيكون هار قيست بيلون خلاص قدر حنا هتاين ترين ولا تآدم بيكو قدر حاريت ودبوي على شعبية داوي قيسا وقدم ولا سنة تفكم بطحش عابية أتيت ورد تحررها رفعي وما تأين نبه لا ولدت أمري ذيلين سنة أمر بيكو ما شاء الله تنت نفسا ولباسة تنت ما شاء الله ما تأتن
0: حالك بلد دقمت كلي أنا إيش عالكون ده نسأل حبيه تتذكرن دي كون كفوكم سرعون على كمان يتذكرني لا عم كذا تبلني أنا نس أكوكي حد أبكوكي ولا تبلني وما تأكو قل نس أكو كم حد يكو هني كل إني هو الشغل عبيات ولا كذي لأن كل إني حبوك تبلني أنا عم تبيكو اللي بق أنت أنا ذا درجة لو يبت حكوني المدرسة ورث مية عبة ويبت حاي ويبت حكين صراحة تبلني عم كذا
2: فاتنا أجل ندال وحروبات يكون صورة لبزحت إلا يوم لهليت فاتنا أجل تتكلقتو جبت شعبية التلوكد اللي أجل نوسا يم ألب محاجز ويم ألب مطالب على أجلان كل حياة واستعمار عند صدقتو مفاقر أرواح لتحرمنا حالتنا برل على قبيل تسلال وتنكاب قبت أجلون

أنفاقنا قد هاجين يدير ليك وقت 50 سنة مدرسة ثورت جبه الشعبية التا بكل وقت على الأساسات المستقبل دائما ده حسبت تسأليني سبت ليكي حشمت عباية تسمع نبهرته فاتنا من تا بمن قبي فاتنا بنقشة ديب شبح ولدته كم سال الفهم النقلية لأمرنا أنا دي بصورت أنا الأمرة لكن ولش

0: تأسست مدرسة صورتنا سوا. ومن أنا عايشة جنيت عمر 4 3 سنة العلو جنيت جنيتنا عايش من نوم حتى ثنتاتين. وجب الشعبية تيني أم وأب ندق أتقلق الفاتنة راعيته
1: جنود علو كبتون المهم ودي بصن حاون كل حصان ولد حصان صح ابراهيم وفاتنا الوالد دي بصن حاوني ام سلام عليكم. المهم سكم سنه وده 7 سنين قال قبل دي بسلام عليكم منو هو 7 سنين مزلا قا مثلا 79 مزلا كم سال قبا كان ساحل بصحوني تا مدرسه صورت جل هانت الولد بصحونا اول جل هانت دي بو جنيت صن حاوني بصح مدرسه صورت دي بو سلام أتيكو المهم كم أتيكو قدام بزح كم رأيكو دوشكو وبكيكو دي ما أتو نبيلكو حتى هنا لما تكون كم ما حاو دك أنا سبت عابينا لما نحد لمدنا خلاص من جلهان تما هنا شواب زح كل أناني قلع لو الأرض بصحونا ومن من قلع هنا عرير بأتينا
2: فاتنا ما قدم التزل على هاتيت من سمينا وبحري من حكمنا تحكمنا دي بتتعالج منادل كمسل ولاد رحمو اتل حنققا اسك مدرسة صورت بازحد مدرسة صورت لدول هاي اتنبوتا تعالد مدرسين اكتبت وافصول لبا اند اتقب ابنيت ومراد لاتبقست سللتا كمسل فاتنا لمسلو والدينوم لحقلو لبدو ابحروبات لتفنطرو ابرح افقر من حروبات لفرو اقروز من قب بأفراد ومجامع الزيرو أو ما بعد بيجاي للجامعو تلعلو إنتو أزي ما فاتنا لا قبق لعلى سراي ومراعية يترفى منا لكن منا اتعدى اتشبح لتأمر منبرو إلا فنتيتا
1: ما نوكله دي بعد حدا ما لدت دراسة استبديكو أولاي فصل استبدي أي سبت علنا من أولاي دي أولاي من أولاي دي أولاي بلسونا علو لكن دي بعد حدا كم أتينا مثل كارا ودهيلا علو أبالاتنا هذا كم حر الله هذا يوم مسلم علنا وديبو بعد حدا ديبو درس على القط 680 وسمان وسوس كبي بعد حدا على القط إنه بعد خلت غيرونا طبعا بعد خلت عندنا درس علنا وهما قال مرت بعد 4 غيرنا
0: لا على لمسكنا أو هي ندنا جات أو جوها على بقلي تستحق أو بقلي تتأسف كاف مرعيت بمربيات قبق لعلى حقوه دي عام 1008 وكليه حتى دي بعد حتى علت وانا دي بعد سلس عنه كليتنا درس عنا تو كده بعمر انا عبا منه اذا ما ودي من بعد سلس من بعد حتى الاجني لنا عايش اجازتها هو من قبي تم انهم لعبوا كم حهم درو مزو ابا اذا بزح درسنا يتقرا دي بعد سلس عنا ديمنا ماتي ديمنا ماتي ومسنات العل قل ما حتى للقات ليت بتتفاهم مسنا قال ايت تعال على الترحات رحمه الله وكله من وقت ليت قل فاتنا لمره كم سن ايش حكي عندك توك لي ني بعد سلس سمانا وكل اديوم ماتن على
1: كم ساي فصل دي بدرسكو من حام ساي فصل نقفا كارينه 90 مالت نافاد وكرينا ندرس عندنا حزة حقو بزح يدرس كوني تسعين وحتى حريات مزت حريات مزت تسعين وحتى حريات كم مزت أنا بس جيسكو منه قلمي دوق ما قلي على ود سعند لكو جنود على دي أولد أبي على آمنة موصل ولا حتى زهرة هم زهرة على البولا دوق ما على ولد فلان أنت كن أنت وكن أنت البلان على قدام كله وكل كني دب شبح دب شعب يبات دب كلام كله قندع البن على أذو كل دي برأشة طبطكو أنا لا دامي ما
2: من كل انكر أرتريا التمدرسة لمات أو أقروز مستيرام دول لحاكو أقلكا حنا لأب أباي لندى أبياتنا أقل نندك وترتنا إلاتك أتلو والدين أقل نتفد صورة فقرنا لبلو من معسكرات لاجئين التمدرسة لمات أو اتكل شبر مدر أرتريا بمستعمرت لقب قتل واندد اند مراتهم بدل موت بأباي موت بحبن عند حرو مطاو أبوهم منادلين لعلومة والدينكم منادلين توم عندت بهلو ندال عيب عندت علبة هدف قتل أقلق بقو سبت فردو نيش عند إيكار عم بدل موت أكي موت حبن ندال حرو

0: بنكر مدرسين نبلو بنكر لا مربيات نبلو إلا ندا تيرك ندك أياس كيوك إلا يتو قتي بليك أدرين نا أمان سبولام علو وفقريت نا يوم تعب رأوه يوم تاني مدرسة ورد الأساساتو كم دكاتر هلو قنا مدرسة ورد الأساساتو كم مسؤولين هلو قنا دي بكل مؤسساتنا حكومتنا إريتريا درسائنا مدرسة ورد لي ألبا التلو كده ليه ليهني الأساس هيني حتى لما نقول اللي بيلكيتا لا لا نأمان راتع لقاء ما بقسنا جبه الشعبيات ثورتي قلت واصل قلت من قبي او هيني فجر تعوتت من قبي اقلع عاد قل لما قارح لك قدر دار صدام سبت حزيها ناي ريم ريم ريم ريم سبت حسبه لمدرسه تاسست لا العبايه كلنا لين كحده لمدرسه مي تتاسس الا كل شباب ويفراني الا كل شباب ويتوراني اقل مثلا دي مدرسه ثورت درس العلو بدراسه ديت عندي قبي لقدمينا العلو دي بكرة زيرو لقطو سوساي وراي كلهم دي بمعارك شاركو دي بقى عبو مدرسة ورا تعبو ومن هيني دفع جيسو ولا تحارب عليه كا ما بقسنا مدرسة ورا رأيناهم من قبي ومدرسين نار رأينا نجي ومربيات رأينا من قبي أنا قشت حيك قدرني وشرح بيلك من قبي اقلي حسق فري من كاس والعن لعرك على لبوسه فاتنا الباس مزعيك من قبي انت بك من قبل الباس انت اللبس يا انت قلبك من قبل قليل هيوبا منت لما قارح لي لا مربيات العليا ولا مدرسين العلو ختمتهم لكم سر من انسر فورنو شاكو من انسر مثل اجني تندقوا العبع بنا نسو سورا عنج ايتا او عنج اي الفررو اللي على مصاقمنا يوم كالحالة رئيناها من قبل بزحتا فاتنا هيت قبل اللي تحقفت وعبي ابي سنه وامي سنه لما بقسينا فانا ثبتها كان مدرسه ثورتي يعني عباي اكانتا وبكتنا فانا انا قرمت عند ابو قريش الحق قدر ليه اللي بدير سادفا بينوتو قبل على تم تتلكف موقت وعبيت لا لو عبيتني لان ظروف سيئه سوت فتعلت ولا قاربه من قبل ما هي نت ما حالت على تهرب وتمأكي عفو جنان دي يكون حموم جنان ليه ثبت التحاله ثبت على اقل فاتنا مدرسة صورت أبقى أتقلا وأم قبقى أتقلا وبعبي هيني جبت شعبيت بارت
1: التنظيم جبت شعبيت أبلا أقلا بكات فرر لأقلا تقدر وده إي تتحلل وإي تتفلل تو لما بدأ أمبل ما تحلل حق أوما تقدم أقل تتعود كمسل قدر اللي حمسة سنة نعيدة لهلينا مدرسة صورت سمع بصير نايلا إتقيتان باقع وأساس ترود لاتبنى استراتيجي كمسلتون أكد مالي اللوم أيا أقل بصحو وما أقل لاوكوتو لبلو لعلو أريتريا كمسلت حررت اتكل مؤسسات لالا دامعو لكدمو انبل محقز ومتاكاي إدي بعدام لشاكو بمعتصم لعابو مدرسينهم أمانتهم كمسل إيد ألمو أريتريا هي بولادا كمسلت تحبن وتشنن أمردو أريتريا هي صبحة من نوسا كمسلتو تأكدا
0: هذا طبعا هتدي بدراسة عباية لتدرس لدي ودراسة عباية يعني لدرجة من أولاي سكسال ساي فسلتا لبصحة سكسال ساي بلوكن دي لكو درجة حامساي حسابيو من حامساي تنجيب سوساي لتعدها بلتو كتيبا مؤنبتاي لقى درجة قروم قدرتها لألا كتابتها قروم فهمها قروم لكن منو كان يتواصل مثل كل اللي دي بنفسها لحاصل جرائم يواصلتون قبل قدر أنا مثل اللي كله لكن علاقة من سأدام رأيك من قبي أنا كنا صادف إني عند تيلت نفسي دهرت دي بشغلة تمام دي باجتماعيتها تمام كم ما أجنيت لبن لا بتصحى فجر دي بجناها اللي تفاديها وفكن تكم سليها كم أدام بتصح دي بمجتمع حبرة لقعد أنا كم سليت الوصف فقر فاتنا دي بلبستا من ترقيا دي بقرار بها من ترقيا تامة قدام تقعي بلك قدر مثل إنه كل ما تاكل هتال حلفة تقلي اللي يكون وإن إيشة تنقص بديبكا من قبي السنانكا ملحس القلقا قلما

0: تلزجنا ورشينا من قبل لما اللي عمل داقنو يكون اللي قلال سودو فل على دبان إيشا كسبت اللي فاتنا نأمان سجعتا عقلتا أقول كله دي بجمام لا تأتيتا مجتمع تقرب حتى قلت درس درسا مسنيت أنت كأنا قل فاتنا أبل شرحة
1: أزت اللغة اللي ألف وسعمائة وتسعة وثمان بعد عندلينا أنا مديريتنا هي مديرية حتم لعلكم مدرستنا حتم له تلو وقت اللي كلا ألف يعني مثل ما اللي هي تاكل من أتلاقى بأفادنا من مسمو مسأتنا وقتلا مدرستنا هي ناي تقرأ ناي دراسة عبي تدرس على من إلا وقت اللي حنا مثل سبت عبينا ومثل يمسأت وقتلو وقت اللي فاتنا منا نشيتين منا حر لقيلو بلو أجمع هلا أن لقيلو بلو مسموها كتابتها من قبل النظام أدرسوها من قبل النظام تأبيت درسها من قبل النظام فنتيت لقب أتبعلته كم سأل إني له اللي قلتا أنت حتى نحر أنا كنا أنا اللي تبل وقتها نتحشم وكل نظام نايفاتنا وقتها ندافتها ما تسبع على قبل أدرسوها كم سأل فاتنا يهلاني ني أبان لا تتحمد وأسكر لا أن دحمد دل فقركو من بعد درسائي تبعلت ني أبان فدابيتا فدابيتا وفاتنا هيني من الإيل الدقوموتا ني أبان حتى عباني فاتنا أنا كنت أجنبي أنا اللي يقدران مثل فاتنا يهليت نهائيا كم سلك الكتي يهليت حسابي كله فاتنا أنا أقدره أنا ألا ولا عارفة لا لا أنا يعرفني مجاب أكو أنا ألا قلت بطاته دي بصحاية تبل دي برادتي تبل دي بكل فاتنا ولا حساس حقو يهلا قدام كان فاتنا تأتي كاف ناي فاتنا فنتويتو مسابال نايا فنتوي شغلاء من قبل صفوف قل فاتنا مكر لي إلا تحزياتا ألا تشك ألي تحقو بيلك يا فاتنا أتما متاك ريدت عن حد كله
2: هو للتدرسة عباي من 2000 سكر لها تريمات دي بو أدرس يكوتاني عباي أدرس ما شاء الله كما حواجه وماشي مثل حد اللي هو تنساعد وحد اللي مفته كبه أدنيت ما هنا أدرس ما شاء الله كنا مدرسين دول وحدو نقصوا منهم ودراسة عباي سكت أستبدأ كمان سد يوم دي بو أدري ما أدرسان لعلكو معلمات كرافات مثل كهلا دي بحيط أم لها درسة تراب عاي فصل أيوة دي براب عاي فصل كما حبراي مروه قال ما لا أدرس كون كرافات مثل كهلا ولا ليت مثلنا دي بو تدرس معلمتها زيادة بكل شهر عالكم معنات
3: تلا مدرسة الله العبيت أقلوات أنا سيما عند إيد أم تقدم له ليت فاتنا آدم أرتريا حرياتا كمسل نسأت أزيما عند إيد تهكى مدرسة التلاليت مدرسة كمسل أتممت ديب تاس عيد دورة كدمة وطن مثل سنانا منا لا تتقلب أقلتو دقيسات تقليم قبلت بحر قياح اتورات مهرة عباي بمسابال تأفره ليت اللي هي أرترياي اتلا اتهلا من لهالي من ودمنتو بلا إكاسس واق أي أقل أوك أكمسل قدر فاتنا نوسا شاهوتا

0: ፀሓሪሃ ከይሰጥቲ ድረስ ሃቆዋ እንዳደረስ ዓለት ዕመቶ ኣነ ደሳዋ ቤሎኖ ሳዋ ገይስት ኣላ ኣደማ ሳዋ ገችለ ክፋ ነብልኩ ላል ዓመቶ ሳዋ ሓሸኒ ገይሽለ ክተዓለምተ ተዓለመት ማሻ ላ ላ ተግድራራ ኤረት
1: ወድኣ ማሻ ላ ጉሩም ዓለ ማሻ ላ ነፍሰ ቀድረት ወማሻ ላ ምስል ሻዕባ ወምስል ሓዋ ወምስል ኣዳማ ልወዴት ምስል ባጥረት አልሓምዱላ وبدعسنا على ما شاء الله وننا لا مصتنا وبزياده حق حريه ين قروم لحيسه ودي قبا ودع
2: بس شعبات قلع عابت بارك الله فتحان تربي ملء ودو قلعنا وطلع درجات لبصحوني الحمد لله لا انا تلما من صنحكم من عبيكم سنيكم لا انا زي ما تلقوا بصح قدركم الحمد لله مفتح

0: تعاوني. قدام يا عركي غار. امين اخوين غار. كي تسمن. كي تتأمي. كي تقرر كي تعرق. كنت قلو نحاقا امين ناينا نبكازلنا. جد ما كنت قبو حقنا عند اباها نحرقا كاينا. زغونا تقودي الواس بحنا قوبها ناقن. قدام يا عركي رستا حتى تنسخاها. كنت قلو نقراس لزغونا. لغد مياخن. كمتي تعرك الله ده كمتي برهام مسارة زعرك الله عوبل زربع بعيد بل تعرك الله ده كمتي برهام مسارة زعرك الله تعرك الله ده كمتي برهام مسارة زعرك الله كمرت قوال كبرات يا حنك إغنائنا عبينا يا قرغي هرمنا مو جنبارات سالما قرم بزغل كالا يا عرك رسي نسقادما كمتي هديا حوشات انا مدر بيت كيد ميت كيغررت اما غاري حونا قبر تمام يقز عبيتا نسقادما حوشات كامدا حما نمدر بيت ما ادى سوا كل نغر انا مساك اركل الله امينا نعخان بكالنا
1: راي بغطو
0: انت حقنا عند باد ما نعرفها كاينه
1: راي
0: تعرك الله دخلت شك ابراهيم سارا زعره الله
1: يعرك الله هم شك ابراهيم سارا زعره الله
0: تعرك الله دخلت ابراهيم سارا زعره الله
1: يعرك الله هم ابراهيم سارا زعره الله
0: تعرك الله دخلت ابراهيم سارا زعره الله
1: يعرك الله دخلت ابراهيم سارا زعره الله
0: قال لي كاونت يا مو جمبارات سالما ساسي عرك رسي درم نستغادم كم تبان حوان برخاو علوم انجيتم سيوم اركيروم ما اوريدوم او شاد انا بدي احلفهم كيت مو يزعبيوا نسخات ما نتم ابتغز هذا لو عرف انجيت لي نفكا ما يا قريبك كي ترسحا كي تغرى امين انا عقال مكالنا اجد ما انت قبو حقنا عند اباه نعرفها كاينه تعرك الله دخمتي ابراهيم سارا زعرق الله
1: يعرك الله دخمتي ابراهيم سارا زعرق الله
0: تعرك الله دخمتي ابراهيم سارا زعرق الله
1: يعرك الله دخمتي ابراهيم سارا زعرق الله
0: تعرك الله دخمتي شك ابراهيم سارا زعرق الله
1: يعرك الله دخمتي شك ابراهيم سارا زعرق الله
0: الراي طبق انقي على البلا ما علينا من لم كذا نايتا حلق يقي امامي اقتزع بخيا والكي موزي كذا ناي قدام يا عرسي ما على غاية رسع حساب عسر تغطي الحنان ومساء أبزبان كاينا هزلا زوال عزيا مرعبكم على العلوم

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الفضائية الإريترية إلى حضراتكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. وفد إريتريا عالي المستوى يجري مباحثات مع وزيري الخارجية والنقل المصريين في القاهرة. الإريتريون في سويسرا يعززون تنظيماتهم ومساهماتهم في البرامج الوطنية. ندوة حول تعزيز برامج التأهيل والتنمية المجتمعية في الإقليم الأوسط. سقوط قتلى في غارات باكستانية على مناطق بأفغانستان. القوات الجوية لحلف الناتو تستعرض طائراتها المقاتلة في ليتوانيا. الصين تفرض رسوما إضافية على لحوم البقر البرازيلية. التقى وفد إريتريا عالي المستوى يضم مسؤول الشؤون الاقتصادية السيد حبوس قبرهوت ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين محمد صالح. التقى أمس في القاهرة وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير النقل الفريق أول كامل الوزير، وبحث معهما قضايا ثنائية وإقليمية. وخلال اللقاءين المنفصلين اللذين عقدا بعد الظهر، جرى استعراض تنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقا ومناقشة الخطوات المقبلة. وركزت المباحثات على العلاقات والتعاون الثنائيين في مجالي الاستثمار والتجارة، لا سيما الأغذية والمواد الخام ومعدات البناء والأدوية والزراعة والثروة السمكية والنقل البحري. حضر اللقاء من الجانب الإثري المدير التنفيذي للبنك العقاري التجاري السيد برهان قبرهيوت والقائم بأعمال سفارة إريتريا في مصر السيد أمان عبد الواسع. نظم الإريتريون المقيمون في سويسرا سلسلة من الأنشطة والمؤتمرات في مدن جنيف وبازل ولوزان بهدف توسيع وتعزيز تنظيماتهم والارتقاء بمساهماتهم في البرامج الوطنية. وخلال الندوة الموسعة التي عقدت في جنيف، تناول القائم بأعمال سفارة إريتريا في سويسرا والممثل الدائم لإريتريا لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السيد هابتوم زرآي الأوضاع الراهنة في إريتريا والمنطقة والعالم. وأشار السيد هابتوم إلى أن إريتريا رغم الظروف المضطربة التي تشهدها المنطقة والعالم تحافظ على استقرارها وسلامها وتواصل مسيرتها التنموية، معتبرا أن ذلك يمثل ثمرة لوحدة الشعب والقيادة، داعيا إلى العمل على تعزيز دور ومساهمة المجتمعات الإريترية في الخارج والحفاظ على القيم التي ترسخت عبر تضحيات جسيمة ونقلها إلى الأجيال القادمة. وأكد أن الوحدة تمثل عاملا أساسيا في استمرارية المجتمع والدولة، مشيرا إلى أن رفع العقوبات الأمريكية التي فرضت قبل 5 سنوات والتي وصفها بأنها غير مبررة جاء نتيجة لما وصفه بالصمود والوحدة والقيم الوطنية. بجانبه قدم مسؤول الشؤون الجماهيرية السيد إسماعيل محمد نور شرحا حول برنامج عمل الجبهة الرابعة، مؤكدا أهمية التنظيم في استمرارية الدولة والمجتمع، وداعيا القوى الاجتماعية إلى مضاعفة جهودها في هذا المجال، إلى جانب تعزيز العمل على إعداد كوادر شبابية وطنية مؤهلة وملتزمة. وفي سياق ذاته عقدت الجالية الإريترية في بازل وفرع الاتحاد الوطني للمرأة في لوزان مؤتمرات تناولت تقييم الأنشطة السابقة ومناقشة سبل التغلب على التحديات والحفاظ على المكتسبات، كما جرى انتخاب هيئات إدارية جديدة للعمل خلال العامين المقبلين. نظمت في الإقليم الأوسط ندوة نقاشية تناولت مهام لجان التأهيل والتنمية القائمة على المجتمع، مع التركيز بصورة خاصة على أوضاع المعاقين وكبار السن والفئات الأخرى المحتاجة، وذلك بهدف دعم الدراسات والأعمال الميدانية التي تنفذ على مستوى إدارات الضواحي والقرى. وخلال ورش العمل التي عقدت خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر في مديريات سرجخة وبريخ وقال نفحي، أوضح مدير فرع التأهيل وإعادة الإدماج بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد جويتوم ألم أن الورشة تهدف إلى تهيئة قاعدة بيانات دقيقة حول المعاقين تشمل نوع ودرجات الإعاقة، بما يساعد على ضمان استفادتهم من الخدمات والموارد التي يتم توفيرها وفقا لاحتياجاتهم. وأكد أن تحسين الأوضاع الجسدية والنفسية والاجتماعية والتعليمية وغيرها
للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المحتاجة، يتطلب إلى جانب الخدمات المباشرة تعزيز التوعية المجتمعية والعمل على تطوير نظرة المجتمع تجاه هذه الفئات. من جانبها، أوضحت مسؤول فرع العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الأوسط السيدة جمعة إبراهيم أن برنامج التأهيل القائم على المجتمع بدأ عام 1994 بالتركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة، قبل أن يتوسع لاحقا ليشمل إطارا أوسع من الرعاية وإعادة التأهيل والتنمية تحت مسمى التأهيل والتنمية القائمين على المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والفئات الأخرى المحتاجة. وشهدت الورش مناقشات حول أوراق ودراسات مرجعية أعدت في هذا المجال، قدم خلالها المشاركون آراء ومقترحات تهدف إلى تطوير العمل وتعزيز فعاليته. وفي ختام الندوة، وجهت الدعوة إلى مدراء المديريات وأعضاء لجان التأهيل والتنمية المجتمعية إلى جانب مسؤولي إدارات الضواحي إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والعمل على إنشاء نظام معلومات منظم ودقيق ومتكامل يساهم في تحسين التخطيط وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة. تم في كل من مدينة بولونيا الإيطالية وفرانكفورت الألمانية وجدة بالمملكة العربية السعودية إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن من خلال برامج وفعاليات متنوعة. في بولونيا التي كانت خلال فترة النضال التحرري مركزا لتخريج الشباب الإريتريين المعروفين باسم الورود الحمراء، أقيمت يومي 26 و 27 من سبتمبر مراسم شارك فيها أعضاء وطلاب سابقون في مدرسة الثورة إلى جانب عدد من المواطنين. وافتتح الفعالية سفير إريتريا لدى إيطاليا السيد فسهازين بيتروس، وتضمن البرنامج معرضا للصور الفوتوغرافية ومقاطع فيديو تناول موضوعات مدرسة الثورة والولود الحمراء والتعليم للجميع، بما يعكس رؤية قادة قوى التحرير الشعبية حول مستقبل إريتريا. كما قدم السفير فسهازين بيتروس ندوة حول مسيرة تأسيس مدرسة الثورة وتطورها، إلى جانب جلسة نقاش شاركت فيها أمهات استفدن من حملة التعليم للجميع لمحو الأمية وعدد من البرامج الأخرى. واستمرت الاحتفالات في بولونيا يومين وتخللتها عروض ثقافية وفنية. وفي فرانكفورت بألمانيا تم في 26 من سبتمبر إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة من خلال برنامج شمل عددا من الفعاليات بمشاركة القائم بأعمال سفارة إريتريا في ألمانيا السيد يوهنس والدو ومسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية السيد طعامي هايلة، إلى جانب مسؤولي التنظيمات والجمعيات الوطنية ومعلمين وطلاب سابقين في مدرسة الثورة وضيوف آخرين. وتضمن البرنامج عرض 35 صورة تاريخية توثق أنشطة الطلاب والمعلمين والمشرفين في مدرسة الثورة، إلى جانب قصائد وشهادات وفيلم وثائقي بعنوان شفاة سماي، فضلا عن عرض درامي وفقرات ثقافية وتراثية. كما قدم المدير العام لإدارة البحوث وتنمية الموارد البشرية بوزارة التعليم السيد بيتروس هيلا مريام رسالة عبر الفيديو من أسمرة تناول فيها خلفية مدرسة الثورة والتحديات التي واجهتها والدور الذي اطلعت به. وفي جدة والمناطق المحيطة بها في المملكة العربية السعودية، نظم الإريتريون المقيمون هناك في 24 من سبتمبر احتفالا بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة، تضمن بدوره فقرة ثقافية وفنية. وكان الرئيس ياس فورقي قد ألقى في 20 من سبتمبر بأسمرة كلمة خلال الاحتفال الرسمي بالذكرى، كما قدمت كلمة لوزارة التعليم ألقاها السيد بيتروس هيلا مريام. قدمت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية دعما عينيا ل 26 أسرة محتاجة في مديرية هيكوتا في إطار المبادرات الرامية للتخفيف من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر وتحسين سبل معيشتها. وأوضح ممثل مكتب الوزارة السيد تخلى كيدان في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أن الأسر المستفيدة البالغ عددها 26 أسرة من 12 إدارة ضاحية حصلت كل منها على أغنام وماعز بقيمة 10,000 نقفة وفقا لاختيارها، بهدف توفير مصدر دخل مستدام يساعدها على الاعتماد على نفسها. وأشار إلى أن الوزارة سبق أن قدمت دعما لنقل 20 طالبا من ذوي الإعاقة بقيمة تقديرية بلغت 83,000 نقفة، إضافة إلى مساعدات عينية بقيمة 40,000 نقفة لأربع أسر محتاجة أخرى
مؤكدا أن هذه المساعدات تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين. من جانبها، أكدت الأسر المستفيدة من دعم الأغنام والماعز عزمها على الاستفادة من هذه الموارد والعمل على تطويرها بما يوفر لها أساسا اقتصاديا يساعدها على الإنتاج وتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات. دعا مهنيون في مجال الصحة إلى تعزيز دور رجال الدين والأعيان في المجتمع للمساهمة في الحد من الممارسات الضارة والقضاء عليها في مديرية عرزة. جاء ذلك خلال محاضرة توعية نظمتها كل من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية وإدارة المديرية، حيث أوضح المختصون أن بعض المناطق الريفية النائية لا تزال تشهد بصورة متفرقة ممارسات من بينها زواج القاصرات وختان الإناث، إضافة إلى ممارسات تقليدية أخرى، مؤكدين أن هذه الممارسات قد تترتب عليها آثار جسدية ونفسية وأن تضافر جهود مختلف الجهات المعنية ضروري للقضاء عليها. من جانبهم، أشار المشاركون إلى أنهم تعرفوا من خلال التوعية على الآثار المترتبة على الممارسات الضارة، مؤكدين استعدادهم للعمل بالتنسيق مع إدارات الضواحي لضمان تطبيق القوانين والتوجيهات الرامية إلى القضاء عليها. وفي ختام الفعالية، أكد المسؤول التنفيذي لإدارة مديرية عرزة زيد منقس زمكيل أن القضاء على الممارسات الضارة مسؤولية مجتمعية مشتركة، داعيا جميع الجهات والأفراد المعنيين إلى الاطلاع بدورهم والمساهمة في هذه الجهود. بعد الفاصل سيداتي وسادتي، أعود بالأخبار الخارجية. قالت الحكومة الأفغانية إن غارات جوية باكستانية على البلاد أصابت 3 منازل مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، في حين ذكرت إسلام أباد أن ضربات أدت إلى مقتل 28 إرهابيا بعد استهداف مخابئهم وسط تصاعد في المواجهات بين البلدين الجارين عقب 3 أشهر من الهدوء النسبي. وذكر المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد أن قتل الغارات على إقليمي كونر وهلمند شملوا نساء وأطفال، مضيفا أن الضربات أسفرت كذلك عن إصابة 11 آخرين. في المقابل، ذكرت وزارة الإعلام الباكستانية أن الضربات استندت إلى معلومات استخباراتية موثوقة واستهدفت مخابئ للإرهابيين في موقعين. وتصاعدت المواجهات بين البلدين في أواخر فبراير الماضي، وشملت غارات باكستانية على العاصمة كابول وقندهار. ورغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مارس، فإن جهود الوساطة لم تنجح في إرساء تسوية دائمة بين الجارتين. استعرضت القوات الجوية التابعة لحلف الناتو والمكلفة بحماية الجناح الشرقي للحلف طائراتها المقاتلة، بما في ذلك طائرات إسبانية وإيطالية وتركية. وتتمركز طائرات قادمة من مختلف دول الحلف في قاعدة شياولياي في ليتوانيا، وذلك في إطار مهم للدفاع الجماعي. وكان حلف الناتو قد أعلن في شهر يوليو عن ترقية مستوى

هذه المهمة من الشرطة الجوية إلى الدفاع الجوي، وذلك عقب سلسلة من عمليات التوغل التي نفذتها طائرات مسيرة روسية وأوكرانية، حيث قامت مقاتلات الناتو بإسقاط بعضها. يذكر أن مهمة الناتو للشرطة الجوية في كل من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، وهي ثلاث دول تقع في منطقة البلطيق بالقرب من روسيا، ولا تمتلك أسطولا خاصة من الطائرات المقاتلة، قد انطلقت عام 2004 مباشرة بعد انضمام هذه الدول إلى الحلف. بدأت الصين فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 55% على واردات لحوم البقر من البرازيل، بعدما بلغت الشحنات البرازيلية الحد الأقصى لحصتها السنوية في السوق الصينية البالغة 1.1 مليون طن، في خطوة تضيف ضغوطا جديدة على أكبر دولة مصدرة للحوم البقر في العالم. وقالت وزارة التجارة الصينية إن البرازيل استنفدت حصتها السنوية المخصصة للتصدير إلى الصين، ما يعني أن أي شحنات إضافية ستخضع بدءا من الأول من أكتوبر للتعريفة الإضافية التي أعلنتها بكين في يناير الماضي لحماية صناعة تربية الماشية المحلية. وتكتسب الخطوة أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطاع اللحوم البرازيلي، نظرا إلى أن الصين تعد أكبر مشتر للحوم البقر من البلاد، ما يجعل أي قيود على الوصول إلى السوق الصينية ذات تأثير مباشر على حجم الصادرات والأسعار وربحية المنتجين. ارتفع التضخم في بعض أكبر اقتصادات منطقة اليورو خلال سبتمبر بوتيرة تجاوزت التوقعات، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الأمريكية على إيران، مما زاد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة مجددا. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بينما زاد المستثمرون خلال الأسابيع الماضية رهاناتهم على مزيد من الرفع مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والبنزين والديزل. وتتوقع الأسواق حاليا 4 زيادات أخرى في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، إضافة إلى الزيادتين اللتين جرى تنفيذهما خلال الصيف. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ التضخم 4% في الربع الأخير من عام 2026 والربع الأول من عام 2027. ختاما سيداتي وسادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وفد إريتريا على المستوى يجري مباحثات مع وزيري الخارجية والنقل المصريين في القاهرة. الإريتريين في سويسرا يعززون تنظيماتهم ومساهماتهم في البرامج الوطنية. ندوة حول تعزيز برامج التأهيل والتنمية المجتمعية في الإقليم الأوسط. سقوط قتلى في غارات باكستانية على مناطق بأفغانستان. القوات الجوية لحلف الناتو تستعرض طائرتها المقاتلة في ليتوانيا. الصين تفرض رسوما إضافية على لحوم البقر البرازيلية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مرحبا بكم اتقبت عدو وتخرج لكم حيث متقبلتنا كفو لكم لقليوم دلول الأخبار أزق اللي تقدمتو ككمال مسلف كله أرس أخبار وكل كإريتريا دي بالكهرة مثل ودرا قد خارج ومواصلات مصر نترا كبهت قام أرترين سكان سويسرا تنازيمهم عند أتردو دورهم أقلوا كل

0: ጸዲዮም ወራታት ወደው እተቕሊም ምግብ ወራታት ልጅነት ሙጅተማዕ ለእሳሱ ተጅዲድ ወዓማር ለሰደ ማሕበር ጎማት ገብኣም من أخبار خارجية بريطانيا كم حديث باتحاد أوروبا باتحاد أوروبا تتحبر كم سرق الدريس ودارا جيما مهبا أمريكا بعقل صناعات وطورات درونات لسدية حداث وحدات عسكرية كم سل تأسس حبرت ديب حلف ورح سبتمبر ديب جرمن فرنسا وإيطاليا مشاكل اقتصاد كم سل وسكا حبرا من أرس أخبار التفاصيل الأخبار مسؤول شؤون اقتصاد السيد حقوس قبريوت ووزير تجارة وصناعة السيد نصر الدين محمد صالح لتأسسه وكل لوك أريتريا مالي حقوق الظهر دي بالكهرة مثل وزير قضي خارج ومسادة دي خارج مصر دكتور بدر عبدالعاد وزير مواصلات ليتنا جنرال كامل الوزير عند تواجه هدقام ديبلا مثل وزير قضايا خارج ومسادة خارج دكتور بدر عبدالعاد إلى قبل هدق فعليت لا عند تأسسة لقب اتفاق يمام عند قبل يقولوا نايلة مصدارات كمسلومة ديب قضايا نايكل لدولة وناي منطقة هدق مثل وزير مواصلات ليتنا جنرال كامل الوزير لقب هدق هي ديب مجالات كسات مال وتجارة قد هي ديب أجناس نبرة وآلات بناء دوة حرس رزق عثا ومواصلات بحر لركز علام ديب لقب هدق بجهة أريتريا ممكر حي شغل بنكة أبيات وتجارة السيد برهان قبريوت ومتماي شؤون سفارة أريتريا ديب مصر السيد أمان عبدالواسع حضرام علو ارترين سكان سويسرا تنازيم تردو دوروم اقلوكلون لا سد يوم وراتات ودو تفاصيل الخبر اللي من منصورة عثمان
1: ارترين سكان سويسرا تنازيموم عند اوسعو واتردو دوروم دي برامج وطن اقلوكلو لا سد يوم سمينارات شعب ومتمرات لكم كما وراتات دي مدين جنيف بازل ولوزا ودو متممايك دي سفارة ارتريا دي بسويسرا وقايم وكيل ارتريا دي بمجلس حقوق ود قدام ناي منزمت مجلس قران وبعدام مؤسسات خارج السيد هبتوم زرعي حضرة حالة وطن ناي منطقتنا والدنيا قبل كسس دي بجنيفا لهبي سمينار رحيب ارتريا لزمن اللي سلامة ومسكوبة عند حفظة ديب عمارت وديو لهليت متقدام فقريت وحدة شعبة ومرحيتا كمسلتون دا شرحة اللي باستشهاد وابعول كالي لتركبة سوالف قل تحفز وديبا متزاجيال قل تعدى سبت وجب دور جاليات قل لتوقل قل تخدم تحسبا ديب هليت مجتمع ووطن وحدة مهمكم تلحبرا السيد هبتوم هيرار عمار إريتريا قل توقل قدم 5 سنة لقبا من أمريكا انبل سبب سبت ترفع فري إمانة ووحدة لبو سوالف وطنكم تشرحا مسؤول قضي مجتمع السيد إسماعيل محمد نور بجهته برنامج وراتات رابعية جبهة بكسس دي بهبي مبرهيم دي بأتلالي وطن ومجتمع قوات متنزام عند تأمرت قوات محابر بقعام وصبولام شباب أقل لتربو إبلة وقلا أقل لخدمو تحسبا انبل اللي جاليت بازل كنسلهما فريه نوشناي محبر وطن أنسات لوزة دي بلا سرقل واجتماعات لعلى وراتات عند جيممو متاكل اقل الشنك وجوائز اقل تحفز عند تفاهمو ديبا متأكل سنة كدمات للهيبة ممغر حجهات كمحارو لبس حتى النحبري التوساك أكدت
0: التقليب مقب وراتات لجنة مجتمع الأساسو تجديد وعمار بعمد مسكنام دقلل وبعدام حقزام هي فنتي لقاسس بدرجة إدارة دحية ودق لقب أوراتات حفظ لسد محبر قومات قبام لمن عسرة وسمان أسك يوم 3 سبتمبر دي بمدرية سراجقة بريق وقالة نفحي لقب محبر قومات دي بوزارة عمل ومنقفة اجتماعيات مدير فرع تجديد وأتحادروت السيد قويتوم ألم دي بلاك أدما كلمة أقد هدفنا إلى محبر قومات مسكنام درجة وجنسلة مسكنهم ندسجل لب وكد للدالة أرزاق ما منافع قلت نفعبو قبي قلت فحوتكم سلتو أفهمام እሰይት ጎይቶኦም እንዳትላ ምስኩናም ወብዕዳም ሕጉዛም ናይ ገሮብ ሽዑር ጣቢዓት እምር ናይ ዓቅል ወማሕበራዊ ደረጃቶም እግል ኣተሓይሶ ዲብ ረአይ ሸዓብ ለረከዛ ትፋዝዑት ክምሳላ ተሓዚያ ትፋቐዳ መስኡለት ፈርዕ ዓመል ወመንገፎ እጅትማዒ ተቕሊም ምግብ ኣሰይዳ ጅምዓ ኢብራሂም እብን ክራም መዓያል ኣሳሱ ተጅዲድ ሰነት 1994 ዲብ ምስኩናም ሌጣ እንደረከዛ ለትበገሰ በርናምጅ ክምሰልቱ ሓቁሁ ላኪን

0: معيال أساسه تجديد وعمر بعمت مدراء دحيات هي فنتي وزارة عمل ومنقف اجتماعيات لتيابة ما مرح شغل التو دت تنكبو سافي راتع ولتامة ما نظام حبري اقلت بطو تفانو ذكرت يوبيل دهبي متأساس مدرسة صورت في قادو زايدة تقلفير عمال وطن ابت بالسقرات دي بولونيا إيطاليا فرانكفورت جرمن كم سلومة جدة سعودية بجمال تعيادة تفاصيلنا الخبر اللي من صالح إدريس قمام
1: اليوم عسرة وسس وعسرة وسبعة سبتمبر دي بلات مدة الثورات إقل حرية الشباب كهيت عمبوبا لأفريد دي بروبا لعلة مدينة بولونيا لقبا أنفار درسة مدرسة الثورة لعلو وبعدا مواطنين لشاركوا دي بعادت سفير ارتياد بجمهورية إيطاليا السيد فسحة سين بيتروس افتتاح ودا لعيد رؤية بيرحات قوات شعبية إقل مستقبل ارتياد لشرح مدرسة الثورة كهيت عمبوبا ومدرسة تقول كله للبسقراتات لسبتا في الصور وفيديو تقدمها مبلي سفير في الساحة سين بيتروس هيرار متأساس مدرسة صورة البخص السمينار قدمت لها في رارو مهرو أقول كله كويت لأبدأي أمات ولا شارك يديبو عقلو هجية وبرنامج بعد قدمها لقل مدة كلام علا تلال عيد فعادات وفن قدوم ديبو كم على لبس حتى نحبري أفهمت كم سنهما 5 سنة متأساس مدرسة صورة دي مدينة فرانكفورت جرمن يوم 26 سبتمبر بلد فناتا عفية تعيادات مثل ما يكدي سفارة ارتيا دي بجرمن السيد يوهانس والدو مسؤول كدي شعب وجالية السيد طعمي هيلي مسؤولين لنازيم وطن ومحابر كم سلومة رفعت ودرسة مدرسة صورة العلو وعزومات لقبت لهم قاشة لشاركوا دي برنامج وراتا درسة مدرسين ومسؤولين مدرسة صورة للرئيس 3 و5 تاريخ سور أشعار وقصص كم سلومة شفات السماي للبلفيلم وثائقي دراما وصبت عادات لكم كم على دي وزارة التعليم مدير عام قسم بحوث وطورات مقدرة الدام السيد بيتروس هيلة مريم هي متأساس متاكل ودور مدرسة صورة لركزت لكت من أسمراء فيديو قدمها اللي دي بشبي إرتين سكان جدة ودوارة سعودية يوم 24 سبتمبر لنزموا عيد يوبيل دهباي ذكرت متأساس مدرسة صورت برنامج عادات وفن قدم على مبرلي رئيس السياسة فوركي يوم 10 سبتمبر دي بسمرة دي بلقب عيد لأسمع كلمات كم سلومة كلمة وزارة التعليم بسيد بيتروس هيل مريم تقدم يا
0: وزارة عمل وموقف اجتماعيات محجز محبرة اقتصاد عائلات تقول له تنسألت عن حتى مبادرة دي بمديرية هيكوتا من عسر كل إدارة دحيات عسر وصح عائلات حجزات بعافيش أتحضرت قبل أقلا مسؤول مكتب لوزارة السيد تخلق كيداني قل إرينا التابع حبري العائلات كل منن كم حريانا بعول عسر 1000 نقفة بعطال وأباقع أتحضرت كم سلقة بتلن أفهمها قدم الله قل عسرة مسكنام درسة 38,000 نقفة للتواقم سداية مسعن قل بعدات 4 عائلات حجزات هي أو 4,000 نقفة سداية عفيش كم سل قبقى عند شرحم دي بمنابرتنا للمواطنين اللي يتقبب دور لقد كم سل هالحبرة لبعات قالوا أباقع أتحضرت لقبقى لن عائلات بجهتن بحرية أو سبت تحدريا اندش شرح اندش قيا رحن لقد ربو مجال قل تخلق كم سل كدمة أكديام حيث متقبلتنا أخبار قبت عدي بلن أتمامنا أزي دي بأخبار خارج قلنا تعديتهم من أخبار خارج بريطانيا كم حديث دي بتحد أوروبا قلت تحبر كم سالك عدر ريس ودارا أندي برنهام جيما مهبا لك أدية بخصص مثل سمز دولته قلت دك كم سالتو لشرح ريس ودارا برنهام دي بمفهمت ناي كرس حقوط باتحام ناي بلسات ألب رسمي قلت قدم كم سالتو أتأمرا دول أعداء ناي لأتحد أوروبا لبرنامج أقبلوت ناي بريطانيا قلت قاومه كم سال إيقادرا لتحبر من مهلا لورات لكن ريم ولا تحبا لك قل لك بكم سالك قدر لتقيم رئيس فرنسا وريس ودارة اسبانيا مال 3 سبتمبر دي بمدينة مدريد دي بلا ودو دق بريطانيا دي بتحت اوروبا قل تقبل قل تنسو لتقدر مصدر فرحتكم سالك تقبوتو شارحو أقبلت بريطانيا دي ب

سياسة واقتصاد نايت حدا روبا إيجابية قلمتي كمسال قدر سمق درات جيمامهم لهيبو ملت حد قلت تفقر سنة كل ألف عصر سس حريان لوديت بريطانيا سنة كل ألف وعسرة اندت كم كمت كمسال فقرات للذكر لنا يفقير مصدر قل كليتو لجهات ديب اقتصاد كسار كمسال أجرا ديبو كمسال ديب تقارير للشرح. أمريكا أبعاد كل صناعات وطورات درونات لتسديت حداس وحدات عسكرية كمثل تأسس حبارات كليتم هدفنا إلا وحدات حداس ناي عسكرية وأمن منافعت دولة دمانة للركب كمثل تو كاتب حرب أمريكا بيتي هيكزي تحبرا الذي بأكتوبر سنة كل ألف عصر أسبوع دي فعل كمثل وعلة تحبرا أسسات حداس وحدات دي بمجال أوروت أور دفع أمريكا دورو كل كمثل قبل تحبر هلا مناتا لستاتي فنجد ولد كوبات حديث جراح عسكرية تقلام سي كمسال قدر سب مقدرة من أزاق إمامهم لهي بهلو قدم حدا سنوتات وحدات عسكرية فدا لأساسات أمريكا دي فدا صور كمسال الدالية حبرت هليتم دي بحل فور سبتمبر دي بجرمن فرنسا وإيطاليا مشاكل اقتصاد كمسال وساكات حبرة بساس اللي دي بجرمن العدد دي بسلس نقطة سلس مئتايت كمسال وكالة اللي هي حقو سنة كل ألف وعسرة وسلس لتوكالة كمسال طول تقارير الحبرة بل اللي دي بدولة من ورح أغسط حدا عصر مئتايت لعلى وسوق أول بترول من ورح سبتمبر دي بحد عصر حمس مئتايت كمسال وكالة حبرة دي فرنسا ما دي بورح أغسط حد كل نقطة 400 العالم تورح سبتمبر زيادة 300 لتوكلت هلا عول البترول هي من 10 دي بزيادة 10 كمسال وساكا أمور هلا مبال اللي دي بإيطاليا دي بورح أغسط حد 300 العالم دي بورح سبتمبر دي بزيادة 400 توكلت هلا دول أوروبا بقى سبب لا بدرجة الدينا جاريت لليت محجز بترول دي دمار كبوت كوريات كمسال هلا اللي تحبر حيسام متقبلتنا اليوم دليل على أخبار قدم دمبي رس أخبار بدقمان وكله كإريتريا دي بالقاهرة مثل أدارة قدي خارجي ومواصلات مصر اندت راكبة ما اندت واجهة أدقام رترين سكان سويسرا تنازيمهم عند تردو دورهم بالوكلو لصديهم وراتات ودو بتقليم مقب وراتات لجنة مجتمع لأساسه تجديد وعمر لسد محور قومات قبام بريطانيا كم حديث دي باتحاد أوروبا قلت تحبر كم سرق قدر رئيس وزراء جيما موهبا أمريكا بعقل صناعات وطورات درونات لتسديت حداس وحدات عسكرية كم سل تأسس حبرتهم ودي بآخر دي بحل فور سبتمبر دي بجرمن فرنسا وإيطاليا مشاكل اقتصاد كم سل وسكت حبرها قدم حيسام متقبلتنا متابعتكم دي محمد لقل يوم الدليام لعلنا أخبار كبت عاد وخارج دي بلتها مهلا ودحميو.

0: لا تحسب الله.
1: ولا عندي هكذا
0: أمر شديد قلت رايكي تولاني
1: تيها أمر شديد
0: دي ما عادي ودي أنت تعمل تفارغ نصغة نمرك ودي اسم رايها أمر شديد ده فقري حب قلها بها لي سمعك
1: أفكس كحزي لي
0: إيه ويها وي عريضة أجوها كل صبو يا حليفو أبين خطرة يكون إيه حفر كده
1: تيجي حفر وزك وركي ما حفر
0: بو طالب خامج ما يتركبنا إلا
1: لا لا أنا عدت أمني
0: تيك أغيرك بزعبا سلينا يا خزار بزلو
1: تي ما قبري ولا أنت قبري كادكو تلقى كم تمالا لسيا أغل بيتقاتني دخون عين تقربني كألد أنت
0: هو الحام صادري تسفى يتقرد
1: وا صبري انت تسفى مسر اخوي انت تسفى مسر اخوك ما تسفى يتقرد تبليني انت يا لمو تسفى دقبرك ولا حنتي بقتوك ايدي بلو ولا حنتي
0: انت يا نوك عويكم من ديمو نسخات دلي دلي كانيو زيت دلي دلي كا تقعزو خم دابلي كو زغطل
1: كساب معاس يمو تقعزو خمزي لقطل كساب معاس
0: كساب تانات كاتب لازر اخوة سالينا هاند حراي دليتن مرجع تخبر الله ترايزو لكا محزنتكم عاقبكم مخادي سحيش مش
1: تهيل انا وقت ايه
0: كم ايدي ها انت واحد جي
1: مر
0: معنى

0: عشان كده
1: دحني
0: رسلنا غمي حاضرك
1: دحني لو محش
0: مساي جزات اتخذكم محاشا انت موزيك
1: تنترايب التقال
0: بين اخي
1: هو
0: حميم كذا العزات كذيب الكنارة اخص صبوا على اللغة تلوني قديم كده يتنقرني
1: انت دحني
0: انت ايما انا ملكن مزيكا حميم كنارة اخص امو زين دي انت مال هانيت نما عاد سلسة قزي وصلي
1: معز معز
0: نقوص عشد الشاي قطر ساعة كلتا مشيت كاسعة عصرتها

0: تي تحوي قهوي خا
1: تحوي وا وزي تايد حمام عليكي حمامك غنزب زي نسخه من مسال ترى يكون
0: روبي لو تيكر عندي
1: دحاني له اذناتك كينا نغركو
0: ماتي
1: هو حمامك زي نغركو قالوا يا اخلو لحركه قرب ترغاغي عندي زمان
0: ايه انت راغبت عندي ما تخيب لك هذا
1: حايلنا انا غنا بقو كومبر غوبرو زيك بو معسكو ينت موزيت
0: بركه ما تلك الحاسب
1: هو ام حلوني زمركوس ده حركه انت مع التقلي حلك زيت فلس اب جزي صقم كان مصي خرد الكا زلو تخلو صبيب
0: حنايت نقول
1: جزاهم كما تيام نيرم
0: اوا كنت ما عندي صوتي يلا تعال نسمع من هذا المومنت
1: وما اقبل قال قرب
0: انا
1: اشتهي انا بدون بحيل مبر بحيل مبر انا كنت حاب اخذ لي طون كسي ما قبل وصاني ما قال لك روح قال لك بعد

0: live screen.
1: Milen. Ne Milen?
0: Abi.
1: Maske. Kafası kırdı. Sen ne varsa kafalı tatay gayet atım kendi.
0: Gayet atayım mı yemin?
1: Ne o diye loğu itibiz ne?
0: Anas kamtına iki dema sahara hanas lez gavur ki. Skafalı gayet atayım o diye çok da abile hesabına atav geri. Rasit kamsı mezgavat ha hizi yerlo. Kam tohlu gizeyni gavur ha mu da atav rehen tahsasın.
1: Ne hasen müsiyen ki?
0: ناي حسن كمان زنبر لنا عادات غفيلي نموسي خان امرو تركبنا هنا كل ما زقبال
1: قال بترقى قام قزي دونك يخاف متصالح انت يتسقى ما يبلك هذا كنت انت قلت كاترا يزخي
0: هيرا
1: قد معجن استراحة لك قزي وسيد كان يرقى
0: هو حقا
1: ما معزا هات منسلي
0: عمنا دومو زكو دحر سلسة سمعالتي دحر كا قد ما بيلناكو ابدوموس كورس انا سامعنا نيرنا دالو دي حجي
1: حدش نغر غنزب يحس كان بلاكالو
0: دحان اذا كانت خوينا مو نمشيت ولا خبا بازي يمصالك انا كو مودا تاور حس لاستباهل ناس الى صني
1: دحان دحان دحان هم صلي طري كي حجي كي

0: ሰሊና ሰሊና።
1: አቤት።
0: ነስከ
1: ايه مايك لحدها
0: اخي لو ذهب كنز حساب
1: هو نسو ايدا
0: ما قولي له ما يقرب كمان كيكون بزح قدله
1: وا كميلو
0: كميل لا اسغم لسلي
1: وا مودحن بعلي دو قطره
0: دقاقي ما فقيدين دي زغل انا بطق اب كاسا قربالو
1: اي قربني وكاسا امو بعلي دي زحزو نو قطو كمان زي مت
0: اما نسو قديل كي غنبل اذا حساب دحري خالص سبز حزو نحراز يلو خينو كميل بوديل نسقط راح تنزلك
1: اتا مايك
2: رغيبكي
1: طيب
0: سلي حساب لك عيزلو اي بودله اي توصل انت هذا زغل عام سلع على كل كتاس نبدا
1: بعلينا بقى زي سرقوا لي ايتي اللي سن بيد تنح
0: انت هلا كريمسو ها
1: انت يكلو عند هندبه لزحت كان ايكو لا بوليس كريدي كان يركم مش حاجه
0: هو
1: مونتيلو مهارات
0: كسر حجز رهو نظر الا
1: دحان دحرك امس ميكالك حدري اتشغل يوم جزاي متني
0: ايه
1: كحجزه تسفعت هنا
2: صباح راه صباح

مشاهدي الله فاضل، طابت اوقاتكم على الفضائي الاثري، نحييكم ونقدم اليكم نشره اخبار المساء. وفي البدء نستهلها باهم وابرز العناوين. بيان صحفي لوزاره الشؤون الخارجيه بخصوص السلوك العدواني المؤسف لاثيوبيا. مناقشه تنفيذ برامج التنميه والخدمات الاداريه في اقليم الجاشبركه. مكتب الزراعة في مديرية مندفرة يدرب مربي الماشية على توسيع استخدام الزراعة من دون تربة. سقوط قتلى في غارات باكستانية على مناطق في أفغانستان. القوات الجوية لحلف الناتو تستعرض طائراتها المقاتلة في ليتوانيا. والصين تفرض رسوما إضافية على لحوم البقر البرازيلي. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. بيان صحفي بخصوص السلوك العدواني المؤسف لأثيوبيا. أعلنت الحكومة الأثيوبية في بيان صحفي أصدرته اليوم أنها اتخذت إجراءات لإغلاق السفارة الإريترية في أثيوبيا وطرد 10 دبلوماسيين إريتريين بمن فيهم القائم بالأعمال ودبلوماسيون إريتريون آخرون معتمدون لدى الاتحاد الأفريقي. ولإضفاء صفة الصواب على هذا السلوك العدواني غير المبرر، لم تدخر الحكومة الأثيوبية أي جهد في اتهام إريتريا بأعمال عدائية مباشرة وغير مباشرة واستفزازات. إن هذا افتراء يثير الدهشة. والحقيقة أن أثيوبيا هي التي ظلت خلال السنوات الثلاثة الماضية تنتهج وتروج لإعلان حرب مكشوف ومستمر بهدف تنفيذ أجندتها العدائية التي أطلقت عليها اسم ضمان منفذ سيادي على البحر، وذلك بقرض قزو الموانئ والسواحل الإريترية ذات السيادة. وإضافة إلى المضي في هذا المخطط الاستفزازي، فمن المعلوم للجميع أن أثيوبيا ظلت تستضيف وتسلح ما تسميه جماعات المعارضة الإريترية المسلحة بهدف إشعال صراعات داخلية في إريتريا وإحداث تغيير في النظام. وفي مثل هذه الظروف الصعبة ظلت إريتريا تختار ضبط النفس أملاً في كبح التصعيد الخطير الذي قد يترتب على ذلك. وفي الوضع الراهن ليس أمام إريتريا من خيار سوى اتخاذ إجراء مماثل وقطع علاقتها الدبلوماسية مع أثيوبيا. وزارة الشؤون الخارجية أسمر الفاتح من أكتوبر 2026. نظمت إدارة إقليم الجاشبركة في 30 من سبتمبر بمدينة بارونتو اجتماعاً ناقش بصورة عامة تقدم المحرز في تنفيذ البرامج التنموية والخدمات الإدارية، وبصورة خاصة التحديات المحتملة المرتبطة بشح الأمطار وسبل معالجتها. وخلال الاجتماع الذي عرضت فيه تقارير تقييمية ركزت على أنشطة قطاعات الزراعة والأراضي والخدمات الاجتماعية، نقشت الأنشطة المنفذة ونتائجها على مستوى المديريات وتسوية النزاعات وأنشطة تحصيل الضرائب وتجميع القرى وانتخابات الإدارات المحلية والمساعدات المقدمة إلى أسر الشهداء والتدابير المتخذة للحد من الأنشطة التجارية غير القانونية والارتفاع غير المبرر في الأسعار إلى جانب أنشطة إدارية أخرى. وأوضح حاكم إقليم الجاشبركة السفير محمود علي حروي أن الهدف يتمثل في تقييم البرامج المنفذة ولا سيما في مجالات الزراعة والتعليم والصحة وتحديد الحالة العامة للموسم الزراعي والآثار المحتملة المرتبطة بشح الأمطار من أجل مناقشة التدابير التي ينبغي اتخاذها، وكذلك ضمان استعداد السكان لمواجهة التحديات الناجمة عن العوامل البشرية والطبيعية. وأكد السفير محمود ضرورة إيلاء اهتمام كبير لنقص الإنتاج الزراعي والأعلاف الحيوانية المحتمل حدوثه بسبب شح الأمطار الذي شهده الموسم الزراعي لعام 2026. وشدد على ضرورة الجدية في المهام المتعلقة بالسلام والأمن، كما دعا إلى إعطاء الأولوية للحد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار والتخفيف من صعوبات الحصول على مياه الشرب للناس والماشية وتحصيل الضرائب الحكومية وإدخال بدائل زراعية فضلاً عن التشجير وبرامج الحفاظ على التربة والمياه. ومن جانبهم قدم المشاركون آراء ومقترحات أخرى، من بينها إعطاء الأولوية للأنشطة التي تساعد على ضمان الأمن الغذائي للناس والماشية وتنفيذها واعتماد آلية تضمن تحصيل الضرائب بصورة سليمة وتعزيز الاهتمام بزيادة حالات الإصابة بالملاريا وتقوية المبادرات التي تخفف من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للفئات المحتاجة وقيام مزارع البسعتين بزيادة توفير الأعلاف.

الحيوانية. قدم مكتب الزراعة في مديرية مندفرة تدريبا لـ70 من مربي الماشية بهدف توسيع استخدام الزراعة من دون تربة. وفي التدريب العملي الذي أقيم في 29 من سبتمبر بمدينة مندفرة، قال مسؤول فرع الثروة الحيوانية في الإقليم الجنوبي الدكتور عقباز كفلي في كلمته أن على المزارعين العاملين في تربية الحيوانات اعتماد أساليب الزراعة من دون تربة، والتي تتيح إعداد العلف الأخضر بطريقة فعالة وبسيطة وضمان توفره. أوضح خبيران في تربية الثروة الحيوانية السيد محارب البروخة والسيد يوناس عقبة ميكائيل أن الزراعة من دون تربة هي أسلوب زراعي يوفر الجهد والمياه وسهل الإعداد ويمكن استخدامه خلال فترة قصيرة. وأضاف أن لها إسهاما كبيرا ولا سيما في تلبية احتياجات مربي الأبقار الحلوب والدواجن من العلف الأخضر. وأشار الخبيران إلى إمكانية ضمان علف الماشية من خلال إنتاج العلف الأخضر للحيوانات على مدار العام باستخدام الزراعة من دون تربة، موضحين أنه يمكن إعداد العلف الأخضر المطلوب من محاصيل مثل الشعير والقمح والذرة خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 16 يومًا مع استخدام كمية محدودة من المياه. ومن جانبه أفاد مسؤول مكتب الزراعة في مديرية مندفرة سيد برخة تخلص اللاسي بوجود مزارعين نموذجيين يوفرون علف ماشيتهم باستخدام الزراعة من دون تربة، موضحا أن العاملين خصوصا في إنتاج الحليب والبيض يحققون نتائج أفضل. يذكر أن إعداد العلف الحيواني من دون تربة أسرع بكثير من إنباته في التربة، كما يتطلب كمية أقل من المياه والجهد فضلا عن أنه مجزي اقتصاديا، إذ يمكن الحصول على ما يصل على 7 كيلوغرام من العلف الأخضر من 1 كيلوغرام من البذور. نظمت في الإقليم الأوسط ندوة حوارية تناولت مهام لجان التأهيل والتنمية القائمة على المجتمع مع التركيز بصورة خاصة على أوضاع المعاقين وكبار السن والفئات الأخرى المحتاجة، وذلك بهدف دعم الدراسات والأعمال الميدانية التي تنفذ على مستوى إدارات الضواحي والقرى. وخلال الندوة التي عقدت خلال الفترة من 28 وحتى 30 من سبتمبر في مديريات سرجقة وبريخ وقال نفحي، أوضح مدير فرع التأهيل وإعادة الإدماج بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد قيتو أم ألم، أوضح أن الورشة تهدف إلى تهيئة قاعدة بيانات دقيقة حول المعاقين تشمل نوع ودرجات الإعاقة، بما يساعد على ضمان استفادتهم من الخدمات والموارد التي يتم توفيرها وفقا لاحتياجاتهم. وأكد أن تحسين الأوضاع الجسدية والنفسية والاجتماعية والتعليمية وغيرها للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المحتاجة يتطلب إلى جانب الخدمات المباشرة تعزيز التوعية المجتمعية والعمل على تطوير نظرة المجتمع تجاه هذه الفئات. من جانبها أوضحت مسؤولة فرع العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الأوسط السيدة جمعة إبراهيم أن برنامج التأهيل القائم على المجتمع بدأ عام 1994 بالتركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة قبل أن يتوسع لاحقاً ليشمل إطاراً أوسع من الرعاية وإعادة التأهيل والتنمية تحت مسمى التأهيل والتنمية القائمين على المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والفئات الأخرى المحتاجة. وشهدت الندوة مناقشات حول أوراق ودراسات مرجعية وعدت في هذا المجال، قدم خلالها المشاركون آراء ومقترحات تهدف إلى تطوير العمل وتعزيز فعاليته. وفي ختام الندوة وجهت الدعوة إلى مدراء المديريات وأعضاء لجان التأهيل والتنمية المجتمعية إلى جانب مسؤولي إدارات الضواحي للالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والعمل على إنشاء نظام معلومات منظم ودقيق ومتكامل يساهم في تحسين التخطيط وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة. نظم الإريتريون المقيمون في سويسرا سلسلة من الأنشطة والمؤتمرات في مدن جنيف وبازل واللوزان بهدف توسيع وتعزيز تنظيماتهم والارتقاء بمساهماتهم في البرامج الوطنية. وخلال ندوة موسعة عقدت في جنيف، تناول القائم بأعمال سفارة إريتريا في سويسرا والممثل الدائم لإريتريا لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السيد هابتوم زرآي الأوضاع الراهنة في إريتريا والمنطقة والعالم. وأشار السيد هابتوم إلى أن إريتريا رغم الظروف المضطربة التي تشهدها المنطقة والعالم تحافظ على استقرارها وسلامها وتواصل مسيرتها التنموية، معتبراً أن ذلك يمثل ثمرة لوحدة الشعب والقيادة، داعياً إلى العمل على تعزيز دور ومساهمة المجتمعات الإريترية في الخارج والحفاظ على القيم التي ترسخت عبر تضحيات جسيمة ونقلها للأجيال القادمة. وأكد أن الوحدة تمثل عاملاً أساسياً في استمرارية المجتمع والدولة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات الأمريكية التي فرضت قبل 5 سنوات والتي وصفها بأنها غير مبررة جاءت نتيجة لما وصفه بالصمود والوحدة والقيم الوطنية. من جانبه قدم مسؤول الشؤون الجماهيرية السيد إسماعيل محمد نور شرحاً حول برنامج عمل الجبهة الرابعة، مؤكداً أهمية التنظيم في استمرارية الدولة والمجتمع، داعياً للقوى الاجتماعية إلى مضاعفة جهودها في هذا

المجال إلى جانب تعزيز العمل على إعداد كوادر شبابية وطنية مؤهلة وملتزمة. وفي السياق ذاته عقدت الجالية الإريترية في بازل وفرع الاتحاد الوطني للمرأة في لوزان مؤتمرا تناول تقييم الأنشطة السابقة ومناقشة سبل التقلب على تحدياته والحفاظ على المكتسبات.

رعاية الأطفال وعلم التربية، وقدم المشرف على مرحلة التعليم قبل المدرسي في فرع التعليم بإقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ علي حندو شرحا ركز فيه على فوائد خدمات ما قبل المدرسة ومعايير متابعة مستوى نمو الأطفال وكيفية إعداد الخطط والأنشطة التي تنفذ خلال الفترة الزمنية المحددة وكذلك أخلاقيات المهنة لدى المعلمين. وأوضح مسؤول وحدة التعليم قبل المدرسية الأستاذ هايلي ماثيوس من جانبه أن الهدف الرئيسي من التدريب هو تعزيز المعارف الموجودة لدى معلمي مرحلة التعليم قبل المدرسية في مجال رعاية الأطفال وتمكينهم من العمل من أجل تحقيق نمو وتطور أكبر للأطفال. وأشار مسؤول فرع التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ فسهاي كداني إلى أهمية التدريب موضحا أنه سينفذ أيضا في المستقبل، وحث المتدربين على تطبيق المعارف التي اكتسبوها عمليا وعلى العمل بفعالية من خلال إقامة علاقات وثيقة مع المسؤولين ومديري المدارس والمجتمع في مناطقهم. وأفادت المعلومات المتوفرة بأن عدد مؤسسات التعليم قبل المدرسي في إقليم جنوب البحر الأحمر لم يكن يتجاوز 23 مؤسسة في العام الدراسي 2024-2025، لكنه ارتفع إلى 77 مؤسسة في العام الدراسي 2025-2026. مشاهدي الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير وأنا وفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على صيد العالمي. قالت الحكومة الأفغانية أن غارات جوية باكستانية على البلاد أصابت 3 منازل مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، في حين ذكرت إسلام أباد أن الضربات أدت إلى مقتل 22 إرهابيا بعد استهداف مخابئهم وسط تصاعد في المواجهات بين البلدين الجارين عقب 3 أشهر من هدوء نسبي. وذكر المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد أن قتل الغارات على أقليمي كونار وهلمند شملت نساء وأطفال، مضيفا أن الضربات أسفرت كذلك عن إصابة 11 آخرين. في المقابل ذكرت وزارة الإعلام الباكستانية أن الضربات استندت إلى معلومات استخباراتية موثوقة واستهدفت مخابئ الإرهابيين في موقعين، وتصاعدت المواجهات بين البلدين في أواخر فبراير الماضي وشملت غارات باكستانية على العاصمة كابول وقندهار. ورغم التوصل إلى وقف إطلاق النار في مارس، فإن جهود الوساطة لم تنجح في إرساء تسوية دائمة بين الجارتين. استعرضت القوات الجوية التابعة لحلف الناتو والمكلفة بحماية الجناح الشرقي للحلف طائراتها المقاتلة، بما في ذلك طائرات إسبانية وإيطالية وتركيا. وتتمركز طائرات قادمة من مختلف دول الحلف في قاعدة شاولاي في ليتوانيا، وذلك في إطار مهمة للدفاع الجماعي. وكان حلف الناتو قد أعلن في شهر يوليو عن ترقية مستوى هذه المهمة من الشرطة الجوية للدفاع الجوي، وذلك عقب سلسلة من عمليات التوقل التي نفذتها طائرات مسيرة روسية وأوكرانية، حيث قامت مقاتلات الناتو بإسقاط بعضها. يذكر أن مهمة الناتو للشرطة الجوية في كل من ليتوانيا ولاتفيا وأستونيا، وهي 3 دول تقع في منطقة البلطيق بالقرب من روسيا ولا تمتلك أسطولا خاصا من الطائرات المقاتلة، قد انطلقت عام 2004 مباشرة بعد انضمام هذه الدول إلى الحلف. بدأت الصين فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 55% على واردات لحوم البقر من البرازيل، بعدما بلغت الشحنات البرازيلية الحد الأقصى لحصتها السنوية في السوق الصينية البالغة 1.1 مليون طن، في خطوة تضيف ضغوطا جديدة على أكبر دولة مصدرة للحوم البقر في العالم. وقالت وزارة التجارة الصينية أن البرازيل استنفذت حصتها السنوية المخصصة للتصدير إلى الصين، ما يعني أن أي شحنات إضافية ستخضع بدءا من الأول من أكتوبر للتعرفة الإضافية التي أعلنتها بكين في يناير الماضي لحماية صناعة تربية الماشية المحلية. وتكتسب الخطوة أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطاع اللحوم البرازيلي، نظرا إلى أن الصين تعد أكبر المشتري للحوم البقر من البلاد، مما يجعل أي قيود على الوصول إلى السوق الصينية ذات تأثير مباشر على حجم الصادرات والأسعار وربحية المنتجين. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بيان صحفي لوزارة الشؤون الخارجية بخصوص السلوك العدواني المؤسف لأثيوبيا. مناقشة تنفيذ برامج التنمية والخدمات الإدارية في إقليم القاشبركة. مكتب الزراعة في مديرية مندفرة يدرب مربي الماشية على توسيع استخدام الزراعة من دون تربة. سقوط قتلى في غارات باكستانية على مناطق بأفغانستان. القوات الجوية لحلف الناتو

على طائراتها المقاتلة في ليتوانيا. الصين تفرض رسوما إضافية على لحوم البقرة البرازيلية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: ثقاوي ومطاعم مطرح رزق دايم
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شمعت برحمته سرايق الأموتو
3: هجب وطعميته تقوم حقاقيته

0: الله اكبر يا جماعه الكير اللي الناس تاع كان كبتين يوم تاع بها كان حلف بها مفرمن يوم لا تصباب كبوك الله وسخ صباب حنين كبتن وصل امريا خسن ابو فقارت
1: السلام عليكم شيخ السوق لا سلام مقا كمر سلام عليكم يا جماعه الخير اللي جنا بس كذا قتلت ابدا ما حالت يا جماعه هذا لكم يا غير يا مريم ديكم المديرو
0: قالنا سلام لي بيلا الحيس نوز سلام لي بيلا سلام تبل صوتك شاكو لكم نقول ترفعنا
2: عم عدم الا كانت لقبتكم ومطعمكم من اللي جا كان لجا بنا وديكم ديبو مره واحد بس ما شاء الله طورا ودان فتيو
3: ودي قدمي هاك علو
2: قدمه ما صنعره ما شاء الله لكن ما شاء الله جبنات كمال امرهم لكم مجتمعنا فتيت وعما تجيك ثبتها لكن ما شاء الله زباين حدايس وسكر
3: سنه اللي كملت ولا جبنات فتيت اول لكن بس عاد شغله قد كان بالله
2: يديبري يبر عم ادم جبنات عاد شغله يديبري اللي كان ما شاء الله ريحه كمان الجبنه فتحك ولا زباين حدايس ايه وشبابات من كلها كان مره فتحوا وانت ما يقولوا شلت كماتت لك عم ادم محمد
3: سامعني ريشاي الا جبنات بالله تا ولفته نبره
2: يا ابو ادم الا كنت بدمك جبنات كيفته ومن كل هي ولفه اتماتنا وابونا لك
3: سن ليك اماتك وابو قال هي ولفهم ولفوا بيا على او الصبح الشغل اللي يتفرروا او عد حد ولا عرفهم او ما

0: مس كل وراتكم اقدو ستوا وان حبر قبو قلوم كا لتهاجه كنت على هذول بلا كدي لكل ادم كل بلا قبيله ثلاث دول يعمل ستيا بلا كاي لكو وروك كما ولا فول احد منا ولا بزه ولا جبنا تسوق هي بس نايب النات الحكيم بلا
1: جبنا سوق فوتا بهذا
0: جبنا سوق جبنا سوق لها ولا فند قعدت منو انا برقبت له نبرقبت بس هذه ابو تكل ولها حتى ربيت رم كلتي جبنا تفطر ديا كلام حبره نوسو والتك وزولا خلاص
1: يا عم ادم كنت اقول لك سبحان الله جبنت كون برد قبي
0: يا اخي اما حتى ليت وفنتي للشباب تقول لهم هليكا الصبح شقوقو من دكو كمن الصبح الا جبنتي الا بلا كليك اقل حد بس ما حبر كامل دو جبنتي ايش طالبه منك كقمش لك راسل حجزوك كمان ابرا من الصبح اسك مس الا بونو من الضرره ورات يكون وعلم واحنا حقلانا كافلون اجني تهاجدوا وقلينا تقبل قدبوك قدمنا ها والا جبنا ثوم بس تناقص ريكا المدرره ربته مسديه هذا الحاله
1: كانوا سامع مال شيء ده مساله حاله فتره شيء ده ما تهجكت ترى تعقلوا شباب ستوبت لسحقوا ولدوا شاب ستوا ما شاء الله داقمه دي بقى عقلوا شيء ده عماد مهينه يكون
2: يا ري يا ري رب التبليكاته
1: مرحبا
2: رب التبليكاته سنت به شهد الجلال محبرته يا اخي سنت ابهام يوم
1: مرحبا ما ليس انا دحمتك
2: دحمتني
1: يوم شهد اللي تعقب لي
2: شهد اللي تعقب يوم شهد لك فت تعقب ابي ادم مين انتم بقول شويه شاوكون
0: دحان ولا عقب لي شهد اللي قاتلت تنحك زيدي انت نو استرحك ازعق وادي
2: انا اتعقبكم
0: اول امبل سلام تحبرك قدام سلف للسالم وحقارت هاجه سلام يا بديت يا اخو قبل
1: الا لا تسنى الامانوت سلام الباب سبت افرح سلام بتبع عزك
2: الا تسنى لكم قلت لا انا بس انا فشعت عقب لكن امت حتى هنيت يا جماعه الكير لسلام قال تعسك سلام يتوجب نور
0: لا لا قدام والاكل وسنك بس سلام يتحلف من كل راس
2: لا لا لا لا لا سنه هلو هلو هلو بس انتم بتصنعون منكم امر او سنيت انا نوص يومتي قلت له سلام التمايت
1: الا سلام سلام
2: الا سلام
0: عيون قبرك بك هذيك قدام سلام يقتلني سلام قول كله تبس مين ذا ركبتك هاي
2: ركبتنا يا لداقم قول لكم قوكم قبول اللي جبناتكم رقاق وتامت هليت وبردت اللي جبنات جبوره ما كير والي اللي جبنات بس سنو ده انا من حديثه جديده
0: عاري شاي لا ما انا بقول لي ها هذا هي امانه حساس سبتتك اذا انتم تهاجكو وانا اقلع عليكم
2: طب يا ادم ركب لك لا هجيك قلك من قبيه نويت تقسي
0: لا لا انا عريكم انتم جبنتكم جبركم
2: خلاص بس اكيد عرينا لا لا جبنتكم سياك اسنيه

0: السلام عليكم عمك
1: مرحبا مرحبا مرحب عليكم السلام
0: كليكم
1: كليكم
0: سليكم عافيتكم
1: باسلام
0: انا فيكم قدوت ان شاء الله
1: الحمد لله الحمد لله سميت كرينا ولي انا فيكم كاين لكم من انت
0: سبحان الله عمكم ميل ابركم مثلني اسك ادي فروقاميه ليكم
1: سبحان الله قاعد ابر زمنو ابر حتى ويبيلينا البابنا قصد يا ابوك ها لكن بس انا ليك بس من لهم دلاله ما سرتش لي
0: سميتيه
1: سمعت كذا بس كتاي بنا هذا تاي بوكا
0: ابدا انا كمان عمل قلها بكمتا
1: هذا ما يسمع هبناتا
0: يا ري بس هي بكمتا يوم نوسكم اموره
1: لا لا محمد رسول الله هذا راي انت
0: ابدا يا ري الامتحان اللي يوم رايكم تونو واسكم في قور
1: انت بس ديناي انت امركوكا ديناي ديناي انا اتفرقوكا
0: اي كباكم كمير ودعمير اسك ادف الروقاميه لكم ديناي انا
1: كمير ودعمير سمي كمير ودعمير سمي ويا ما امركا
2: يا ولد اي تام تحلني او سمك سلني او ما سمك جيسب بقى سمك جيسب من ينوز
0: خلاص قدم بقى سمي تش دينارتا
1: بس بس بس انا بتقرو بقى بعد حالكم تقرو بقى بعد حالكم لكن ما الا بدك اعرف ديناي اللي بيقولوا قل دمانا سلاده سلوفني على كوكب امسلكوك
0: قدم ادي تتراسعوا على سمي دينارتا مكمل
1: مرحبا مرحبا انا من زين يبا لكن قدام حوت رايما الفرسع ورسه هي لاتو انت بس ميت يا مره وند بيلكا من هي ترت يا ابوك ها سمعني سمعني لا لا لا قرها دي الشاكه وعلكم اقراكم قرت عودكم ابو حنملككم جمال
0: اسوا قرهت يا ري عم كمل ابر ليت ايكو حقفكم مثلني اسك

0: ايه
1: الروجي اللي هيك
0: حيفتح يا فكان ان شاء الله اذا تعير نوسك تمر دينا الناس بني عالقا اعود ولا من كالجير اللي وقال بده يو ومن كالعكال هتاني
1: اما كمان يتحرق يتحرق دهان دهان لعذركم مقبولته
0: اذن لك العذور اضفنا النواليك ديناري انت قدي
1: انا بقروش من كوم سلوف لعالكو انا دينا انا اوه عم كمان
0: لا انا ما سمت ما سمت من غيري اسلف لك عليكم نعم تنح تنح تنح والله دارات إيه تاد بعديني ندينا إنت أمر كليكو لسلاين لا بالدمان نسكا برس بلا كلم بس
1: قروش إذا منا لسميت جنوس وابديك عم كمل
0: هربك دهان دهان أنا حبيت كبكاز من غير حد كاد بعسر قلنا كبكازو يوم من تعرف فجيت سلكت
1: هلا تعرف تلاقيه دهان
2: أزيك ما مليريكا جبنت ريكاك بس كمالة تبي جلال
3: أسنيتها
2: جلال الله أكبر تري له تمام يا سلام يا
4: أخي ها أولاد
5: مرحبا مرحبا
4: مرحبا
5: مرحبا
6: عاش يا غسول ما اللي ميت اللي تموت كيومسك داقم مي
2: يا ري بس مبلا بون حال فاتك هلي تلوم دقم قل كليت بس عطنا حناك عنا
5: أبي هذا شيخ السوق من إلا جبنت سهل أسني شواتك وآدمي ماتا دقمي داقم ما كبيرين تبارك بلينك
6: إلا من جي تحكير ان دابلك دقم مي أنا شغلية بنحاد ولي
2: يا ريت حجر لو دابل ربنا سدين نبان ديكون بدكم تحجر يكون يو يو متى انا وات حن كان دابل لا قبي بان ما تسي اوروت نفر شقت جلالي بكويت وسديريت وانا دارت علام ولا شنباتو شيب النوفور ملك كنت مرنيخه كنك عسي كل اللي ما فتل يوم طب يكو بس من نادو هنا نايكنتو انت قبي تكبت نبلني
5: اي ابو حري
2: مرحبا وتفقوا ديلن كلا دي هم داتشو انا ما سلم كوت الادين
5: سلام خير كاتب ها
2: ما سلام خير يتقب هرودا من العرض تكرت بلقط قطايا ايديه تلا قطعت بس انا اتفطنت ها يا جماعه تركير لك على قوم من طرق قلقم ما مفروض اباه ما ايديهم ما يزابط مثل كن كما تكجامت قلت ايديك ما حفتتها يا وفاتن كلين كفل ليكا وكوبام وسلومام انفات صرويت لبل فاتن بس كلين وانا هيني الا ديق تترفيه الا ديق تملاج من ديو الحمد لله الحمد لله من ده يبدل ما ديت اتصنحنا ديت علقت هلا تبل علقوا تا
5: لا حول ولا يا رب هون بدل ديك بس دي بنقادنا يا المات يتمني
2: المك كجامت ابحريش صبت يا بلاك لكم امي ما تتهاجه لك وانا ملكنكم رمتتني العصار يقول عك احب ما تصط وتعلق عنا هلا تبل لا الا اللي يبي جريت
5: ملي يا اخي الاخرتك الاخرتكم كوغدا تحجر انا كوغ ركب لك يا
2: تعلق عنا هلا تبل وتفرج قال الحمد لله تبل او ولا يسال قربل سن فارق لك هي لبلني
5: الله اكبر وانا سافارق لك انت
2: ما فرق لك انا لدي من نادي هو نوص وقرف فروق انا بعد ان قاعد ملي فارق لك بين وهتو طوال ترق لديها بلا كلا ديو بلا نزارة منا انت هتو تحو جو بساق لك ازي هي بيلين انت هتو لك عيد انت افازة زيك انا ابا ما تحزام يا جماعة انت تحزمكو فاركا اللي يقول اللي بالكلمة تلو ما عليك عميني
5: ايه زمت كيتب لان ها
2: زمت كون وزح الفار وباو هين ملي من انا لا تبال سأل العال تعديبة وانا لدول لها انا في الشات كياب انت اهور انا فرقه تايم علنا زمان وتتخيل ايام اللي اتا انت قبله بس اتي تقوى الا فنجي وفنجي كليت كتفتنا قرابه نوس يوم متى انا عندك قرج كوغل كلب قل الكفات بيني وترك كوسن ودينا ما ولا سنيت يا جماعه الكير قلت سلام انا من قبي امت حتى اللي ما حطيت شارع تتكبتك سلام تبلاك ما قال حتى انت فارح ان انت تتكبطوا نتنونك على حلفك وسر اما تليتين كم سر اللي اليوم ركبتيني ان القريدل ايديو كرتك الا ايديك من نط يشوها الافجر مزمز وديك هتل اسال وانت لا اسال ما تصح حلف طيب يا جماعه الكير وحر اما 30 20 سنه لو وديت منك يكون الا ما لو مسنا ليت مسنا عبيت اقلا لا نفكر يا لينا حري قدام حتى يكونيني تفيق هذا قدام لفناتي
5: بس اللي من الحرق هيك الدبي حركه بس الاول عمتك حتى اوروت الحركه قبلي حرسك احنا دع بي احنا من راس انتم لان ايش مترقبكم ليه بيز الباكون قدام دول من زولا ها اللي بس ما تحسرت

0: انتوا بابا بس انتوا بيه اليوم
1: لا اللي ما تحسرتوا كهتو انا فلان وفلان انا ولا سلام لبسوه كان ده يعني احنا بنقول لك انا زنز ودين باقي الامر انا ما تطب الا ديت ما تطب من كان لسعيكوها تحمي تجبنت ما تصلي كونوس
0: انا ما سمس ما سمس انت بابا انت بابا بس

0: هاجم هاجم هاجم.
1: مرحبا مرحبا عم كمال، اهلا وسهلا. كم هيكم؟
2: كم هيك؟
1: مرحبا.
2: شن ليكم؟
1: كيف لا؟
2: شن ليكم؟ كم نوش حاجة كعك وده يبوك؟
1: يوم نهت بس يعني رئيس مديرنا يلا شغلكم انت دوني تقبل تحزل ليكم.
3: رئيس ده أنا شغلي زمنا. أنت رئيس ودرئيس أنت مامي. مو ذاك رئيس يتقبل اللي كل الناس درسك. ها؟ اللي كل الناس ما قارع اللي قبل ما هذا عرفونا. هذا ميجي بالك حاجيكم. إذا كلامتني. ميجي بالك حاجيكم. ليه أبوك كل أنا حاجي.
1: هذا رضي بديت يا عم كمال. إلو الأوكتي كوني هذا دحن أنا ودحوكم حدار سبت أنا أتلقكم بس مشكلة لو
3: بارك الله فيك رب البركة كيبا أنا هي إلو الأوكتي بتاعك يا مقبي خير كو بركة كبسة تليجي بيها
1: يا عم كمال تقعشوناني حارتين وديرنا إيش اندلينا أما هناك اندل البلانات العابي أنا أزا أنا كيريو بس مسليها لا للأوكم بس لو أسلوني
3: مو بلو ما سلحكا أبويا كمال ضرور الحزيكة سبت الله اتبيت شمس أني بيليكا هبلي
1: بس كعم كمال الحزيات اللي جيش ما وهو أنتم بيتون دقيسكم ناسكم يتجيوزوا
3: يا ولد أنا بيركوك أسمع أنا واحد عارف بدين مقاميد هنا دول سوت بيت شمس أني ودول أنا بيتو ما تسوك بس أنت بلو
1: كميت للأوك قل ما حزيكة اللي يبلو
3: أنتم استيرتوا كل رأسي سلكاتون بس كم سلبلو
1: بابا سناش فديتا بكبتا
3: ناش فت
1: كلم اللي هوتو اللي ندي يقبي إلا أمور عسكريات
3: عسكري مع الكمام انتبه شبات مان ولب قدم قيس قلب مان قلب مان قلب مان قلب مان قلب براوة براوة براوة ساوة سنة علمتك بس الوكا بتحي بالوكا الوكا بتحي يا جماعة الخير أنا يا مان عسكري وكا يكون سبحانه
4: مرحبا مرحبا مرحبا بك بكيتا سندلات مرحبا مرحبا سندلات ريحيد وفدابي انت كاينه فليكي
5: فليكي
4: الحمد لله سنيتك ريكنا انت ريكي كاينه انت سلام ديت بيني قلت حرفيني تعزعلك مش
5: معلش خلطتي تهلي
4: هيا كفا خلط بكيتا ولا سعيد انت مامي
5: ما لي على لك عيدت ليك انا بكيتا ولا سعيد انا
4: كمان انت
5: بارت ولا تري شايل بلوني
4: صار حديثك بإيه تراجع قدي بيها ليك كمان عمرت فليت أهليك وبكيت
5: أنت صير عين أنت مفاتنا طور كيمية
4: ما ليه دحمل تري ليك مبقى ما تبيها ليك
5: سجيت بكيتاك حزي أنا زي ما بارت أنا
4: كوي رقبك كخلت ليك بحلت كلا ري شايل من أهمتك يا بقى
5: سميت أبويا تفاتنا تقلق نقب شاركة كرعي
4: أقولك أماناته يا بيكوية ما لي ولا سب سامحيني بس باك تبف تبرك بكيتات مسلك بوا ديك وكيت عفي مني يا بي يا بي يا بو قدام بإنك الحمد لله سنه قدام يرقني بس
1: يبا سنة أبهام
6: مرحبا مرحبا مرحبا هاشم ولي سنة أبه
1: مرحبا سك أي فقر لكم
6: وانت هي من أي أنت
1: أنا من سوق أنا أبويا كمال يوم وانت تلحظ زيكم على
6: ضروري يكون يعني وانت تو
1: كل حطيت بس يبا بس ابيك بيل ابوك ديبو مره حجوز لك بيت المتني بيلا ويا عسكري تفاك عدم مسلني ابيك بيل بس دي حالتي اعلاني انا ذات تعليم بتمام ده الهبين ما تكون لي
6: قمانا بتبليك
1: اتبلني
6: جل جل لكم ولا تحنتوا تحنيبا تحن انا سوق جيش اللي يكون قرب ضروري بي قولون دك ديكو بليجي صوت
1: لا لا يبا ناس مره شافك قال سلف تجيش بس
6: يا تحت عندنا حنا ليك يا وميت لموضوع يعني السليكات
1: ابدا بس بسيرت بيليني لكن شرح اسلك لانه من يكون موضوعنا هداي وحصاي من السر اويني بيج الشوت بس
6: بيج الشوت
1: بيج الشوت
6: خلاص دحن دحن الركبات يما
1: خلاص
6: الركبات
1: خلاص تعالين ويا كمال بس
6: تعال
1: يلا سكه
6: يلا جلالك يا مولاي

0: ألا سلمى ليت أميرة ولد بسبب ما تدرباشكي رح أحزيك ديبا
1: رحم اللبلوكي يا حدا من ترقية أول رقية كله ولد تك تبرك أبها بكيتات مصر ربسها ترقية دي يكون ولد بكيتات دي يكون كمال قلوكي تكوتا حنجر ووديت تاني وإن سعيد قلو سعيد من ترقية لا إلهي
0: كان وسامة.

0: تمام هذا ذات وقتها بدك قلت امر سلمى ولدي الا قدام سبحان الله لا البابور الشاغل الله قال لي ترسعك وقال لي هبك بد اكيد لا سلام كان رياتك قيس
1: ما سلام ما بالك من لنا انت دي
0: الا سلمى ولدي لا يكد حيس انت مسليك حميت على بكي قال لي هم لو مسلم حمومي حق عالك ولا حق عاريك اكر ظبطه قال سلام دي لبلوك الحلف
1: قال لي هم لو هيني ولا عسر مر للسالمهم لسلامك اعتبار البولي الهيوبه قيدوك الحلف وسالمك يوم من قبه معليش امر كيه ليكو من انت ترسع كوكا لبلوك بلك الهم يوم تبيله
0: الا عذرت سلمى ولدي نسيان ما هلا قال لهم وقال لهم عدم قيمه اياستو وخصوصا قال لهم اجنيتنا لنا عايش انت سلام حق يبيلك هم انت لروك الحلف فوكا بس
1: لا لهم لا تحلتو كبرت كبر
0: سلمى اللي كبري كون قلت امري هي امر ما هلا قيمه السلام لا الى امرها له وقال له هي اكره خباست ازل شيكو سوق قال ابوك كمال لو ديا سنيتا
1: مو ودي شيكو سوق
0: ابوك كمال وشيكو سوق بقسام كم علوت امر ما
1: قطع عارو ما محل
0: ابي تعارو حضاره عاريو لكن تقبي كم ركبيو ابوك كمال سلام بيلي وتندك يدي يا حلفه وابوك كمال بحروقت تقدر تفعدي أزل سنيتو؟
1: أنا تقيف إني شيكو سوقي مرك بطو سلام مكرمون حقو سلام دبيلة في حلفة
0: متكرمون سلامنا يربيتم دول ناينة قبط الله سلمى وليك بس هجيك ليت أقب أنا أزي جبنتنا ندالي وإن دي نتهاجك جبنتنا نسلتي
1: إيكو حلفة اللي شاهك أيح لقروب ريح ستيشان دليكي وفاقتن دانا زي ما دي وروت انت ترين ديبل اللي شاهي اندسة فيكو بس دي
0: سلمى عباية تستاهلكي انتني إيش عباية انت من إلا جوكت مليك سافرت أكان جوكت دافت
1: يا لطيف أكان جوكت دبا
0: أكان جوكت حبيب
2: يا أخي أنا أقول كل غلط لو ديكو كفو ساريو
3: إلا لو ديك جريمت أبي كميل سبت رسعك مشاعره قلت لها على تكان اللي ذات من أخلاق برات إذا أنت وقت وأكان عند حريكة دي وديهودك وسمحت لبن بس
2: فعلا أنا غلطكو وبشعور تليكو تليان لا مسلا بأمان هكين كم تأكو أقرب وجبة اللي نفر اللي أمبل بوليس وشكي يا ريت لبوا بعد حبتي اللي
3: بس زي ما سكل في مكات كابل حري نقل سلاك دي بقانون وكل حق الشرف قل اطلع بكات عرب أوني هناك ما ديما الأمبلا احترام وجبه
2: أكيد أكيد هتو هتو هتو خلاص أنا بس قل جربوتو لكن ما لا بس ابويا حدار قال يسوم بس مر ما كجلكو والله كجلكو
3: والله من اباني تكجلني سجاعات قابها اذا انا معلش انا شافق لكم الله يلا برجلي قستو والحساب دفعته
2: مرحبا
3: يلا قيسكم على السلامه.

0: بيحضر كفو لكم شغل كفو هلا اشكالات مو مثل هلا الحنا
1: ما شاء الله تبارك الله سنه لينا يبشيك صوم سنه لينا احنا لكن يعنيكم والدين من بس من حالتكم نشاقل هلينا يبن شاقل
0: حالتنا متشاقل بديبه متشاقل لحنكم
1: سمعني شيخ صوم سمعني ابوك كمل يعني سلام لبلك وانت انتكيتك وتحلف ليك قلمي
0: وابيك كمل لوديه دونه صحوته دولك كسبب لحظه وشكوى مشاكيت التكربات قابل قلنا هلا ولا باسنا هي مترسعكم ولا
1: سبحان الله قادر سبحان الله قادر لا باس لي يعني اتعاريكوكم واتعافيكوكم من نمامي اكره ربي يفتيو وقدام بتقبل ليك شيخ صوم
0: انا اكره اللي بيمسوا لكن من نشرق الايريم وقلي اقربوا وقلي اسالموا بس مسن في الشغله اتيكو بس قلي ريم ما فتي
1: كوي وديك اي با كوي وديك قدام لتبس ولا تعاري وحره مسل نبر واحد الحشم سمعنا ليك ها الا هي طبيعتنا يود بين ادم طيبه اكر وعدته من كل تاكي اقلب على من مجتمع فونتيو وانسانيه وحوتنا تبدا سمعنا ليك انت وابوك كميله من هدي سالطو بديره تعافيكوكم وعفو هي كبي حتى تطيبوك ما حصلك هلا
0: انا اكره اللي بيمسلو بس بقى انا فيه قلقوا منه وجفري قلق اصبات حزين
1: جفرك اصبتات اكو يكون طيبوك لكن سلام يتكلو سلام نايا يكون ونايكا ونايو سلام نايا كله تسمعنا لك سلام هي واجب انساني وديني تا ازمن الا وحر سمعنا لك شيكو

0: انبل سلام كل الرؤساء يتحلفوا. حري انت انسان فاهم ها، ودي بسوق لتنبر وواعي، انت سمعنا ليك، انت انسان فاهم وعاقل، انت رحك بكيتي تمزن يا اخي.
1: لا لا انا مسلو اكل واكري كونين لصعب تشلهل بس، لكن انا لمشكله لموضوع الالو هذا مره بس عملت بصحين وحرقكو.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. حرك ميل ناس ابوك

0: السلام عليكم عاد كميل.
1: مرحبا مرحبا مرحبا
0: يبا مرحبا, مرحبا كميل.
1: مرحبا
0: ابو يبا. مرحبا ركب. مرحبا ركب. مرحبا يبا. مرحبا
1: اهلا بك.
0: والله يا شك يا تشيش وتسراون وتتباقص اللي كذيب كما طلينا
1: حضر. ما كنت ما تكوني
0: يا
1: ايوه انا مثل اللي دينار بولجنا محطه بوليس. ما هو ده اللي
0: محطه بوليس طبعا كميل. انا وانت انا حو ومتاليت ومقاميت هنا ولا هنا
1: هنا. انت حويا انت حويا وقيمياي امبليك انا ما بيعدا حتى لبي.
0: بارك الله فيك. انا ما امبلكه حتى لبي يبا. خلاص لقيت من قبي. اذا انا قاشه به ليكو قاشه انت طبعتكم عاتك هليكو تقسي واسترح هي بس يتتلقى زي
1: قاشه كفوتهم قاشه دحنتهم
0: قاشه دحنتهم
1: لا قبل توتو
0: قل له توتو قل له توتو قل له توتو قل
1: له. لكن انا موعدي لي المديبي موعدكم ريم قبل قبي. انتم ما تلحقوني انا حراق قبلكم.
0: ايفال بس يعني برنامج ريم يكون كميل حوي ريم يكون. بس قل له توتو قل له توتو قلنا كلستو مستل وام ستل لا جماعه تو بيلوم تو تو بيلوم تو تو بيلوم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. مرحبا يبا. مرحبا دينار. مرحبا بوي
1: حضر. اللي جينا لعفيتي بلين ليتا اللي رأيكا بشعورية تلا واتعايريني واتباديني. انا كل روس يعفلو يعفلو بلا كلفة يعفلو.
2: والله فعلا انا قلت كوي وديكو عقل سلام بديكو كأتباديكوكا وكم مرت ما تاكو بيني عفي يبي لك جرب كوكا ابيك اقلي وازهي قبل تفتي ولا تحشمو ما الله هيك ما عزك سبت ليكو عفوي
1: انت عفيل السلكة لكن جل ربي وجل حايس حدار عفيه بوكا بس
0: تحيس ما بتحيس.
3: كمل انا ما من جت عبي ومن جت امر يعني بس اكرم ده سبعت كديب كم بس سلام حلفك على الكل لكن يوم ما بس فهمينك الله سامحنا سامحنا انا
1: سامح لله بارك. سامح لله سلام قلت لنا حتى تتباطح لكن لبنا عند انسحنا قبل عقل سلام التالي انت يجي لي تدرر لي كما تلك على ديكو هيك تدرر لك قل لي حتى يوديكني
0: اكيد
1: عفو لله عفوك
0: بارك الله فيكم بارك الله فيكم كمين بارك الله فيكم جزاكم الله خير يا رب ان شاء الله مراتكم السنه تركبوا مراتكم السنه تركبوا يا جماعه الكير سلام إنسانية حضارة وحوت النتة سبت اللي حو حوات حايسام وحايسات ولادنا وأوالدنا كلنا بحبر عقل سلام للتالي.

0: 958
1: ቁኑዕ መልሲ عرفت ميكائيل كبيت مرتي دعرو باولوس بانديرا انجليز وريدا بانديراتات ايرتران ايتيوبيان مع اسعمه مرت تتكيا مرجا ه 952 ل 961 ح 958 م 942
0: هاش عنجعة تميتون حمسان كلتان
1: ملو ملسي حراي ناب مستورهوت كنكايد بزعبا حمد إدريس عوات كاب زنبورو زنان علالاتن كلتة تغس
2: حمد كمتن فولت حمد إدريس عوات ان تا تقادلتن هزبيرتان كامل جفنان درخيتن زنبارة جمار برطوال سيو كبزعبو كاب زبهر زنبورو توي تارت ويد ماميز دما كابتيت كالخل كتابالو اب تمتم بارها تراي دسوار شحرالو كزادلت كام إرابي جاميتاي سحني وزتا تزبلو تارتات ويد ماميز قصلو نيرا
1: ملو ملسي بزعبا حمد إدريس عواتا كاب زنبورو زنان علالتن كلتتقس كابتيت كالخل كتابالو كزادلت كام إرابي جاميتو سحتني وزتا زبل علالات نيرو ሆሲ ኢሳያስ ካብ ቤት ምርት ፈለገ ህይወት ከም ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ መን እዩ ኣብቲ ናይ ፈለማ መድረኽ
3: ዑስማን ሳልሕ ሳብ
1: ሙሉእ መልሲ ኣሮን ህብትዝጊ ካብ ቤት ምርቲ ማይ ተስፋ ቀንዲ ምክንያት ውድቀት መንግስቲ ተድላ ባይሩ እንታይ ነይሩ
0: ኣብቲ ግዜ እቲ ተድላ ባይሩ ምስቶም ኣባላት ባይቶ ሓደ ግዜ 29 ኣባላት ባይቶ ተራኺቦም ንዓ ኣኼባ ህፁፅ ኣኼባ ንግበር ኢሎሞ ስለዝነፀጎም ምስ ባይቶ ዝነበሮ ዝምድና ንሓርፈፈኺ ጀሚሩ ከምኡውን ምስቲ እንዳርጋቸው ንሰብኣይ ጓሉ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ከዓ ምስ ሰሓብ ስለዝነበሩ እቶም ኣባላት ባይቶ ከይዶም ነቲ ፀረ ሽፍትነት ዝኣወጆ ነቲ ፀረ ሽፍትነት ዝኣወጆ ስለ ፀረ ሽፍትነት ዝኣወጀ ከይዶም ናብ ንጉስ ሃፄ ሃይለ ስላሴ ምስ ጠርዑ ሃፄ ሃይለ ስላሴ ድማ ኣባላት ባይቶ ካብ ቆጣዕካ ካብ ስልጣንካ ተለልዎ
1: ምሉእ መልሲ ብጥቕልሉ ዘይ ምስምማዕ ምስ ኣባላት ባይቶ ዕረፍቲ ሚካኤል ሓራካ ማለት እንታይ ማለት እዩ
0: ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ
1: ሙሉእ መልሲ ናብ መስተርሆት ሳልሳይ ሕቶ ክንኣቱ ኣስተውዕል መስተርሆት መርጫ እያ ካብዘን ስዕባ ንናፅነት ኤርትራ ዝደገፈ ሃገራት ኣየኖት እየን ሀ ኖርዌይን እንግሊዝን ለፓኪስታንን ጓቲማላን ሐ በርማን ደቡብ ኣፍሪቃን መ ኢትዮጵያ
2: ለፓኪስታንን ጓቲማላ
1: ሙሉእ መልሲ ሆሲ ኢሳያስ ምርጫ ያዝያ ሆሲ ኣስተውዕል ኣብ 952 ልሳን ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረት ጋዜጣ መን ትበሃል ሀ ሓዳስ ኤርትራ ለሓንቲ ኤርትራ ሐ ኤርትራ ንኤርትራውያን መ ኣዲስ ዘመን
3: ለሓንቲ ኤርትራ
1: ሙሉእ መልሲ ኣብ 952 ልሳን ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረት ጋዜጣ መን ትበሃል ሓንቲ ኤርትራ ሕራይ ኣሮን ህብትዝጊ ካብ ቤት ትምህርቲ ማይ ተስፋ ንትምህርቲ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብምቁዋም ተምሃሮ ሰላማዊ ሰልፊ መዓስ ዓመተ ምህረት ኣካይዶም ሀ ጉንበት 957 ለ1 መጋቢት 958 ሐ ጉንበት 956 መ 18 ሓምለ 955
0: ሐ ጉንበት 957
1: ሙሉእ መልሲ ተወዳደርቲ ፍጹም ብኸመይ እዮም ክፍለዩ ከቢድ እዩ ዕረፍቲ ሚካኤል ካብ ቤት ትምህርቲ ዳዕሮ ጳውሎስ ፊተውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ ናይ አይንቲ ማህበር ፕሬዚደንት ነበሩ። ሀ ማህበር ህብረት ለአልራቢጣ ለእስላሚያ ሀ ማህበር ፍቅረ ሀገር መልሲ ያለን
4: ሀ ማህበር ፍቅረ ሀገር
1: ሙሉ መልሲ ናብ ማስተር ሆት ክልመጽ ጠንቂ ፍሽለት ወዓላ ቤተ ገርግሽ እንታይ ይነሩ
2: وعلى بيت كرغش بيسان 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- ናይ ዝዋዕላ ወይ ድማ ዝዋዕላ እዚ ብዘይ ፍረ ምትምራፉ ተቐንዲ ምክንያቱ ብኮሎኔል ነጋ ሃይለስላሴ ካልኦት ኣባላት ማሕበር ሕብረት ዝነበሩ ኣብቲ እቲ ማሕበር እቲ ዋዕላቲ ንኸይ ፍረ ክፍረ ከይህሎ ወይ ድማ

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها وفد الإريترية على المستوى يجري مباحثات مع وزيري الخارجية والنقل المصريين في القاهرة. الإريتريون في سويسرا يعززون تنظيماتهم ومساهماتهم في البرامج الوطنية. مدير مديرية فورو يبحث عن مزارعين سبل تعزيز التنمية الزراعية. الجيش الأمريكي يعلن إتمام انسحابه من العراق. لافروف يتهم أوروبا بشن حرب على روسيا. مجلس الأمن يمدد ولاية قوة مكافحة العصابات في هايتي لستة أشهر. أهلا بكم مشاهدينا. التقى وفد إريتري على المستوى يضم مسؤول الشؤون الاقتصادية

جبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حقوس قبري هوت ووزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين محمد صالح يوم أمس في القاهرة وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبد العاطي ووزير النقل الفريق أول كامل الوزير وبحث معهما قضايا ثنائية وأقليمية. وخلال اللقاءين المفصلين اللذين عقدا بعد الظهر جرى استعراض تنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقا ومناقشة الخطوات المقبلة. وركزت المباحثات حول العلاقات والتعاون الثنائي في مجال الاستثمار والتجارة لا سيما الأغذية والمواد الخام ومعدات البناء والأدوية والزراعة والثروة السمكية والنقل البحري. حضر اللقاء من الجانب الإريتري المدير التنفيذي للبنك العقارية والتجارية السيد برهان قبرهوت والقائم بأعمال سفارة إريتريا في مصر السيد أمان عبد الواسع. نظم الإريتريون المقيمون في سويسرا سلسلة من الأنشطة والمؤتمرات في مدن جنيف وبازل ولوزان بهدف توسيع وتعزيز تنظيماتهم والارتقاء بمساهماتهم في البرامج الوطنية. وخلال ندوة موسعة عقدت في جنيف تناول القائم بأعمال سفارة إريتريا في سويسرا والممثل الدائم لإريتريا لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السيد هبتوم زرآي الأوضاع الراهنة في إريتريا والمنطقة والعالم. وأشار السيد هبتوم إلى أن إريتريا رغم الظروف المضطربة التي تشهدها المنطقة والعالم تحافظ على استقرارها وسلامها وتواصل مسيرتها التنموية، معتبرا أن ذلك يمثل ثمرة لوحدة الشعب والقيادة، داعيا إلى العمل على تعزيز دور ومساهمة المجتمعات الإريترية في الخارج والحفاظ على القيم التي ترسخت عبر تضحيات جسيمة ونقلها إلى الأجيال القادمة. وأكد أن الوحدة تمثل عاملا أساسيا في استمرارية المجتمع والدولة، مشيرا إلى أن رفع العقوبات الأمريكية التي فرضت قبل 5 سنوات والتي وصفها بأنها غير مبررة جاء نتيجة لما وصفه بالصمود والوحدة والقيم الوطنية. من جانبه قدم مسؤول الشؤون الجماهيرية السيد إسماعيل محمد نور شرحا حول برنامج عمل الجبهة الرابعة، مؤكدا أهمية التنظيم في استمرارية الدولة والمجتمع، داعيا القوى الاجتماعية إلى مضاعفة جهودها في هذا المجال إلى جانب تعزيز العمل على إعداد كوادر شبابية وطنية مؤهلة وملتزمة. وفي السياق ذاته عقدت الجالية الإريترية في بازل وفرع الاتحاد الوطني للمرأة في لوزان مؤتمرات تناولت تقييم الأنشطة السابقة ومناقشة سبل التغلب على التحديات والحفاظ على المكتسبات، كما جرى انتخاب هيئات إدارية جديدة للعمل خلال العامين المقبلين. ناقش مدير مديرية فورو السيد عثمان عرفة في 29 من سبتمبر المنصرم خلال تفقده برامج التنمية الزراعية الجارية في منطقة أوراميلي، ناقش سير العمل والتقدم المحرز فيه مع المزارعين والجهات المعنية. وخلال المناسبة عند تفقده منشأة تصريف مياه الفيضانات المتوقع أن تمكن من تنمية نحو 350 هكتارا، تلقى شرحا من الخبراء المشرفين على تنفيذ العمل. وحث السيد عثمان المزارعين على مواصلة العمل بجد وعدم الابتعاد عن حقولهم لضمان تحقيق نتائج مثمرة، كما وجه باسم إدارة المديرية الشكر إلى السكان المشاركين بجهدهم في تنفيذ العمل. أوضح المهندس كاستيا قبرة سعيد من فرع الزراعة في إقليم شمال البحر الأحمر والمشرف على العمل في إفادة لوكالة الأنباء أن منشأة تصريف مياه الفيضانات يبلغ طولها أكثر من 190 مترا وعرضها مترين وارتفاعها أكثر من 3 أمتار، مشيرا إلى أن نحو 80% منها قد اكتمل. من جانبها أوضح مدير منطقة إيروميل السيد رمضان علي أنهم كانوا ينفذون في السابق أعمال تصريف مياه الفيضانات بمساعدة الآليات والثيران والجهد البشري، إلا أنها كانت تنفذ بالتراب فقط، لذلك كانت تنهار باستمرار. وأضاف أن المنشأة الجاري تشييدها الآن بالجدران يؤمل أن توفر حلا مستداما. وفي السياق الذاتي أوشك العمل على استكمال منشأة لتصريف مياه الفيضانات يبلغ طولها نحو 30 مترا وتروي أكثر من 1000 هكتار في منطقتي زولا وأفتا، كما تبين أن منشآت لتصريف مياه الأنهار تنفذ في 3 مواقع في منطقة روب الروبية وتروي نحو 600 هكتار وقد اكتمل منها نحو 90%. وتقع منطقة إيروميلي على بعد نحو 8 كيلومترات غرب بلدة فورو، ويبلغ عدد سكانها نحو 4000 نسمة يعتمدون على الزراعة وتربية الماشية. عقد مكتب التعليم في مديرية عرزة اجتماعا مع مديري المدارس والمشرفين لمناقشة القضايا التي يمكن أن تساعد في العملية التعليمية خلال العام الدراسي 2026-2027. ونوقشت في الاجتماع بصورة موسعة الأنشطة التعليمية العامة والعمل الجماعي للطلاب والمنهج التعليمي الجديد وإرشاداته، فضلا عن دور أولياء الأمور والطلاب والمعلمين

في إنجاح التعليم. وأوضح مسؤول التعليم الأستاذ تسفه ولد قرقيس أن نتائج الامتحانات الوطنية تسجل تحسنا مشجعا، ودعا مديري المدارس والمشرفين إلى اتباع الإرشادات التعليمية والعمل بتنسيق مع أولياء الأمور والطلاب ولجان المدارس. من جانبها أوضح مدير مديرية عرزات سيد رؤسهم كفل مريم أنه من المتوقع أن تعمل المؤسسات التعليمية عموما ومديرو المدارس خصوصا بالتنسيق مع سكان الإدارة في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى التعليم ونوعيته. كما طالب المشاركون بإيجاد حلول للاكتظاظ في الفصول الدراسية في مدارس درهل السلاسي، عد حسا وغزا دنقور، وكذلك لنقص المقاعد في ظل الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب. وفي سياق آخر، أفاد مراسل وكالة الأنباء الإرتية بأنه بعد تطوير مدرسة ابتدائية تقع في مديرية عرزة ضمن إدارة منطقة عد بزة إلى مدرسة للمرحلة المتوسطة، تم حل مشكلة بعد المسافة التي كان يعاني منها الطلاب وأولياء الأمور في قرى عد بزة وعد تانفا وزروبي ودك وراس وإمبا قداد. ويوجد في مديرية عرزة 105 مؤسسة تعليمية تدرس من المرحلة التمهيدية حتى المرحلة الثانوية، ويبلغ عدد الطلاب فيها نحو 33,000. تم في كل من مدينة بولونيا الإيطالية وفرانكفورت الألمانية وجدة بالمملكة العربية السعودية إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن من خلال برامج وفعاليات متنوعة. ففي بولونيا التي كانت خلال فترة النضال التحرري مركزا لتخريج الطلاب الإريتريين المعروفين باسم الورود الحمراء، أقيمت يومي 26 و27 من سبتمبر المنصرم مراسم شارك فيها أعضاء وطلاب سابقون في مدرسة الثورة إلى جانب عدد من المواطنين. وافتتح الفعالية سفير أوريتريا لدى إيطاليا السيد فيساتيون بيتروس. وتضمن البرنامج معرضا للصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، وتناول موضوعات مدرسة الثورة والورود الحمراء والتعليم للجميع بما يعكس رؤية قادة قوى التحرير الشعبية حول مستقبل إرتيا. كما قدم السفير فيساتيون بيتروس ندوة حول مسيرة تأسيس مدرسة الثورة وتطورها، إلى جانب جلسة نقاش شاركت فيها أمهات استفدنا من حملة التعليم للجميع لمحو الأمية وعدد من البرامج الأخرى. واستمرت الاحتفالات في بولونيا يومين وتخللتها عروض ثقافية وفنية. وفي فرانكفورت بألمانيا تم في 26 من سبتمبر إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة من خلال برنامج شمل عدد من الفعاليات بمشاركة القائم بأعمال سفارة إريتريا في ألمانيا السيد يوهانس ولدو ومسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية السيد طعمي هيلي، إلى جانب مسؤولي التنظيمات والجمعيات الوطنية ومعلمين وطلاب سابقين في مدرسة الثورة وضيوف آخرين. وتضمن البرنامج عرض 35 صورة تاريخية توثق أنشطة الطلاب والمعلمين والمشرفين في مدرسة الثورة، إلى جانب قصائد وشهادات وفيلم وثائقي بعنوان شفاتو سماي، فضلا عن عرض درامي وفقرات ثقافية وتراثية. كما قدم المدير العام لإدارة البحوث وتنمية الموارد البشرية بوزارة التعليم السيد بيتروس هيلي مريم رسالة عبر الفيديو من أسمرة تناول فيها خلفية مدرسة الثورة والتحديات التي واجهتها والدور الذي اطلعت به. وفي جدة والمناطق المحيطة بها في المملكة العربية السعودية، نظم الإريتريون المقيمون هناك في 24 من سبتمبر احتفالا بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة، تضمن بدوره فقرات ثقافية وفنية. وكان الرئيس سياسة فورقي قد ألقى في 20 من سبتمبر المنصرم بأسمرة كلمة خلال الاحتفال الرسمي بالذكرى، كما قدمت كلمة لوزارة التعليم ألقاها السيد بيتروس هيلي مريم. قدمت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية دعما عينيا ل 26 أسرة محتاجة في مديرية هيكوتا في إطار المبادرات الرامية إلى التخفيف من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر وتحسين سبل معيشتها. أوضح ممثل مكتب الوزارة السيد تخلي كداني في تصريح لوكالة الأنباء أن الأسر المستفيدة البالغة عددها 26 أسرة من 12 إدارة ضاحية حصلت كل منها على أقنام وماعز بقيمة 10,000 نقفة وفقا لاختيارها، بهدف توفير مصدر الدخل المستدام يساعدها على الاعتماد على الذات. وأشار إلى أن الوزارة سبق وقدمت دعما لنقل 20 طالبا من ذوي الإعاقة بقيمة تقديرية بلغت 83,000 نقفة، إضافة إلى مساعدات عينية بقيمة 40,000 نقفة لأربع أسر محتاجة أخرى، مؤكدا أن هذه المساعدات تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين. من جانبها، أكدت الأسر المستفيدة من الدعم عزمها على الاستفادة من هذه الموارد والعمل على تطويرها بما يوفر لها أساسا اقتصاديا يساعدها على الإنتاج وتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات. مشاهدينا عشرة تواصل

فضائية الارتياح، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الجيش الأمريكي أتم انسحابه من العراق. وقالت الوزارة أن الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية التي هزمت تنظيم داعش في العراق. وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستواصل تقديم تدريب موجه ودعم استخباراتي لشركائنا العراقيين. وبعد أكثر من عقد على انطلاق المهمة، أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنهاء عملياته الرامية إلى محاربة تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا المجاورة. وعقب الإعلان الرسمي الأمريكي، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بدء مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق بعد انسحاب قوات التحالف. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية بشن حرب ضد روسيا، مستندا إلى استمرارها في تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تستخدم في العمليات العسكرية ضد القوات الروسية. وقال لافروف في تصريحات أدلى بها على هامش منتدى فالداي الدولي للحوار في موسكو أنه لا يشك في أن ما وصفه بحرب تشنها أوروبا ضد روسيا قائم، مشيرا إلى أن الأسلحة التي تقدمها الدول الأوروبية لأوكرانيا تستخدم ضد روسيا. وجاء تصريحات لافروف ردا على اتهامات غربية لموسكو بشن حرب هجين على الدول الأوروبية، حيث رفض هذه الاتهامات معتبرا أن الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا يمثل مشاركة مباشرة في الحرب من وجهة النظر الروسية. في السياق ذاته انتقد لافروف ما وصفه بتوجه أوروبي نحو زيادة التسلح والاستعداد لمواجهة محتملة مع روسيا، محذرا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تصعيد التوتر بين الجانبين. قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية القوة الدولية لمكافحة العصابات في هايتي لمدة 6 أشهر في ظل استمرار المواجهة مع الجماعات المسلحة التي تسيطر على مناطق واسعة من البلاد. وحصل قرار التمديد على تأييد 12 دولة من أعضاء المجلس دون أن تعرضه أي دولة، بينما امتنعت الصين وروسيا وباكستان عن التصويت. وكان مشروع القرار المطروح يستهدف تمديد ولاية قوة مكافحة العصابات ل6 أشهر إضافية وفق ما أفادت به رويترز. وأبدى ممثلو الصين وروسيا وباكستان مخاوف مرتبطة بالتمويل وحجم القوة ومدى قدرتها على تنفيذ مهامها بفعالية. وتأتي هذه التحفظات في سياق نقاشات سابقة داخل مجلس الأمن بشأن مصادر التمويل وتكوين القوة وقواعد عملها وآليات الرقابة والمساءلة. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن نحو 8.3 مليون لاجئ ونازح قسرا قد يفقدون مساعدات حيوية في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب تخفيضات حادة في التمويل. وقالت المفوضية في تقرير حول تداعيات التخفيضات المالية أن قدرتها على حماية اللاجئين والنازحين داخليا وعدمي الجنسية ومساعدتهم تتأكل بسبب فجوة تمويلية مستمرة ومتفاقمة. وأكشفت أن تمويلها تراجع من 5.2 مليار دولار في 2024 إلى 3.9 مليار عام 2025، بينما يشهد عدد من الأشخاص الذين يحتاجون مساعدتها ارتفاعا إلى مستويات غير مسبوقة حول العالم وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم التذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وفد ارتفاع المستوى يجري مباحثات مع وزيري الخارجية والنقل المصريين في القاهرة. الإريتريون في سويسرا يعززون تنظيماتهم ومساهماتهم في البرامج الوطنية. مدير مديرية فورو يناقش مع المزارعين سبل تعزيز التنمية الزراعية. الجيش الأمريكي يعلن إتمام انسحابه من العراق. لافروف يتهم أوروبا بشن حرب على روسيا. ومجلس الأمن يمدد ولاية قوة مكافحة العصابات في هايتي ل6 أشهر. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم.

بسنة 1970 وكلا بشبح ولدكو شبحت ولدكو منو دا عجمت العجن ده اللي يقو أول أبويا يا أمرنيني يا أمرون كبد

0: عشبوا ده وتعالوا رسات كل تتولع عقلهم هذي يتفوا في ندت بالله بق بيلا دي ورسات بالي انت ابها انت ندت عشبوا ده قد ندت
1: سادي هذاكو سادكم ندتكو مية العلو تحت بيت كليه وحكيم من الله يبعد على حكمنا عب على جوابات ديبو سع شهر ولا كذا كار أطبية ديبو الدواء عالكو
0: عندنا الدت أنا حتى إذا حوي على معباية من أبوي ما أتنا بن بنت وإتا حتى ولا تحالي تكبية إتا حتى ولا تحالي تكبية ولا أبوها ما موتا قدم كل سنة مع عمسات حد جاي يقول أمه هذا حقها حويا هدايا حمود البول حقها إلا ولد كم سنة دت تلقى عند أنس أنا تلقى عند تتعالج على الدكتور جريس تبهل على تلقى عند تقريبا 6 شهر قبل كلت
2: فاتنا قدم ولد كل سنة توسر حقها ما قبت إسات فوف عند تبل تمدقى أبقات سواتقات تسالع يتمنى عند إله السسمنا تسالع قرب واسا كديبا أبكام ردا أقل مدة ريام أتحكمنا بعض حكايم أقل تحية دولك من قروبا كاربت وسقا أتنسو لا تسالع حياة لكن فاتنا أزيما مسكنا إيسر ريا حتى أنت قيسد مناتا فاتنا أزيما لاسمنا أكي أقل ليبالا لأتيت شفر إيكم سايتا
3: درد انت موت ولدت حق ولدت كل سنه كم كلت ناس هدوا ناس ما عطال حساب ما عطالت انت لحفنت على الرسات على يسات وعجاي نسات دي بسات كريتو قصيت ولا ما تقدل على ستفوف بيرت دول فوف بيرت التوجه يمنا دي بوجه هنده ولا كلج ابدو باسك ليها من اللي راقعو نساوا بس بداله نايبا قعدنا هنا قرار سع شهر كلت هو من اللي قربو تل راقعو من اللي قربو تل راقعو وها فكروا سع شهر حق كلت فقرت منا بس بداله اندس كان دعيرو دكتور جريس على امريكا لان مدمدت عند فقرت أسألتها ولعن دكتور جريس أفكرتها منها هذا حاره قلني إيدي أقلات ما أسمعين هيني بيلا هذا حال درقرق مطا درقرق كم مطا حروبات كم مطا هتو من ما عطا شبح قعده ودكتور جريس رفع إيدي روا شعبيه رفعت قربس عدوا ولا قلوم ترفت
2: أما كمحو وحد أقلت السماء بو وأقلت تفرح بو تتمنى لعلة ولاد تدينا عند إلى بهز أما عند تولد الدينا قدم بينك كهيلة عند تيلا من إلا الدينا تسارحت بنا راد عند ألبا تلا الدينا حسايت ترفت أداما جلدتا مسلم أقل تقوى وهتم أقل عابوا لهيك أتلهي عديا فاتنا من حبوها أتأبوتا تعديت أبلا أقل أبوتا تساقت أقل تقبأ لها قلت تلاك قلا مثل قبت لكن أبو تاما من الدينة أما ما نسأت وتسارحت

0: ناس بعد تهديت أبي ثبت وفعله تهديت بعد تهديت أبحرس أنت تحرس وفيت أمي هات أمي قمت الوفيت حقوبي على رب رحمه بس محمد على بولو تونس إني أما شيء ما لنسى أنا من حزايا علي أما شيء إحنا كنا ننسى أكم بيلا كالأيام أنا نشعب يا ولد شبيلا وكالأيام مسلو عالكو مسلو نهليكو ولد حمس سنة كم سلقو بأكو خلاص نسأني لا شعبية بستاني تعابية إن سأت جنود إن سأبيلا ونسأني مالت
1: لما عمست

0: ولا دوديت وحقوها ما كي مطا ما كي ميت وحرب اللي بابور يبو اللي قبا ولا بابور كم زال اللي قاعدين تو قارجا ازي كومانديس عليهم سنة لو كومانديس اكان تحصكم صحيح لهم قالينا باللي جاهت اللي قيسو يانغوس قالينا هي على قمت قيسنا على قمت يبقى بزمس انا ثورت كبتونا قروم وديبو كل شهر ودينا او كل شهر عد ما بقى لنا شبحت ديب شبح تقريبا حقو 6 شهور نسيت حرست عند تحرس موتت توفيت رحمة الله عليها لأمه وحقوها أمه حقو اللي يتمنى بيها وحين حالتنا ربنا على وهربنا وبهدو لا معنا هذي حقبوها على ديب شبح دريسة محمد علي الغول
1: فاتنا اتكدم بلو له ترفت من حديث اتحابوها اقبلت حابوها مثل قدرته وبزح ولاده اقل فاتنا كل محاجز اقل اره اقلا واسال عطا اقل اسفف كمسل ايك قدر سبت الليلة لورو اتقدموا على حريان اسك جبت شعبيتنا سايان فاتنا قدم هيرار حياة حداس انبتت
0: وقل صورة اركبوها ثورت دي بشبع كبتوا وكان لتتنابي ديبا ولا لتودي عابيا بصحوا
2: عابيا بارك الله فيها عابيا تاو أسل حتى وما تأتن بكيكون هار قيست بيلون خلاص قدم حناه تاين ترين ولا تآدم بيكو أقر حاريت ودبويا على يشي عابيا داوي قيسا وقدم ولا تنتفكم بطحش عابيا أتيت وقدت تحررها رفعي وما تأتين نبا لا ولدت أمري ذيلين سنة أمر رابيكو ما شاء الله تنتا نفسا ولباسا تنتا ما شاء الله ما تقتن
3: حالك بلد دقمت قلي أنا إيش عالكون دا نسأل نحو بيت تذكرن ديكون كفوكم سرعون على كمان يذكرني لا عم تشتا تبلني أنا نس أكوكي حت أبكوكي ولا تبلني وما تأكو قل نس أكو كم حاجة يكو هيني كالإني هو الشغل عبيات ولا تشبيلين كالإني حبوكي تبلني أنا عم طبيقو اللي بك أنت أنا ذا درجة لو يبت حكوني المدرسة ورث مية عبة ويبت حاي ويبت حكين صراحة أنت بين عمتي
1: فاتنا أجل ندال وحروبات يكون صورت لبس حد إلا يوم له ليت فاتنا أجل تتكلقتو جبت شعبيت التلوة كدلي أجل نوسا يم ألب محاجز ويم ألب مطالب على أجل كل حياة واستعمار عند صدقتو مفاجر أرواح لتحرمنا حالتنا برل على قبيل سلال وتنكاب قبأت أقلون.

0: عنفاقنا قتل هاجين يدير هليك وقت 50 سنة مدرسة ثورت الجبهة الشعبية التاء بكل وقت على الأساساتها المستقبل دايما ده حسبت تسأليني سبت ليكي حشمت عباية تسمع نبهلته فاتنا من تا بمن جبي فاتنا بنقشة ديب شبح ولدتا كم سال الفهم النقلية لأمرنا أنا ديب صورت أنا الأمرة لكن ولش دواعي شبحته حقوه مثل على حالتنا يا والدينا موتهم جبهة الشعبية أقل حموم على تدوائح مثل العلوات حتى بالتر يقول لما اجتمع كم سنة يا وادي السبت على فأنا نعيش انت ند سودفات انتو أسك مدرسة ثورت مدرسة ثورت كم سنة تأسست مدرسة ثورتنا سوا من أنا عايش جنيت عمر 4 3 سنوات العلو جنيت جنيت عايش من نوم حتى تنتاتي وجبة الشعبية يعني أم وأبن دقة تقلق الفاتنة راعيته
1: جنود علو كبتون المهم ودي بصن حاونا كل حصان ولد حصان زحم ابراهيم وفاتنا لهم دي بصن حاونا ام سلام عبي كل مهم سكم سنه وده 7 سنوات قال قبل دي سلام عليكم منو هو 7 سنوات مزلا قا مثلا 70 وسع مزلا كم سال قبا كان سهل ابصحوني تا مدرسه صورت

0: وانا ولا قناه مليهجه شغلنا مواصل تحت حكومات لنا وتحت حكومتنا بدي مسلم عبينا زي ما مسلم شغلنا مواصل بيت
1: حقها ديمنا مصات ومسلنا هنا خمس سنوات قبل عمره مصات ومسل له كله صقما مسل له كله لسادفيا المهم مسلنا لمرير هتاما كافحته بكالاي كفاح قبل اغلب اهلته ودي هاي تهيبنا نحن ادينا يهيبت حتى بنا لدرسنا هذا واسك الله هيني مسلنا ندت قيس على قرار بصحت ودي بعرار ندرس منينا سبتن ايش علت ديبو حدقناها ونحن طلب عدل بيركوكي ديبو قيسنا وهتاما ندرس علت قرا حريت قتل شغلنا هنا عريت ثاني
0: انكم سليه العباب انا نفسن دا قدره اند شقه دي بعد لو دي بيتو اند شقه نفسن دا قدره قلته قدر بل كم سول الحيسه قال ما انا ذا نفسه من قدركم من عبيكم سنه كل انا تلا مرحله لا بصحكو اند شقيكو قال عير قدركم يكون انا ساحل من يجيس مدرسه ورد من يعبه اللي بكتلو يركبكم نبي.

0: ينكيتا لا لا نأمان راتع لقاء ما بقسن أجب الشعبيات صورت قلت واسل قلت من قبي أو هيني فجر تعوتت من قبي أقل لا عاد قل لما أرح لك أدر دار صدام سبت حزيا ناي ريم ريم ريم ريم سبت حسبو لمدرسة تأسست لا العباية كلنا لين كحدة لمدرسة مي تتأسس إلو كل شباب ويفراني إلو كل شباب ويتأوراني أقل مسألة دي مدرسة صورت درس العلو بدراسة ديت عندي قبي لك أدمينا العلو دي بكرة زيرو لأطو سوساي وراي كلهم دي بمعارك شاركو دي بقى عبو مدرسة صورت عبو ومن هيني دفع جيسو ولا تحارب عليه ك ما بقسنا مدرسة صورت رأيناه من قبي ومدرسين نار إنا نجي ومربيات رأينا من قبي أنا قلت حيك قدرني وشرح بيلك من قبي اقلي حسق فري من كاس والعب لا عرق على لبوسه فاتنا الباس مزيك من قبي انت بك من قبل الباس انت اللبس يا انت قلبك من قبل قلي له يوبا منت لما قارح لي لا مربيات اللي ولا مدرسين اللي عليه ختمتهم لكم سنة من انسر فورنو شاكو من انسر مثل اجني تندقوا العبع بنا نسو صورة عند عيته او عجعي الفرره اللي على مساقمنا يوم كالحالات رأيناها من قبل بزحتها فاتنا هيت قبل اللي تحقفت وعبي أبي سنت وأمي سنت لما بقى سينا فأنا سبتها كامدرة الثورة تياني عباي أكانتا وبكتنا فأنا أنا قرمت عند أبا قريش الحق أدر ليه اللي بدير سادفة بينوتو أبال على تمن تتلكف موقعت وعبيت لا لو عبيتني لأن ظروف سيئة سود فتعلت ولا قاربة من قبل ما هي نت محالت على تهرب وتمأكي عفو جنان دي يكون حموم جنان ليه تثبت التحالة ثبت علو أقل فاتنا مدرسة صورت أبقى أتقلا وأم قبتلا وبعبي هيني يبقى شعبية بلد
1: التنظيم جبت شعبية أبلا أقلا بكات فرر لأقلات قدر وده إي تتحلل وإي تتفلل تو لما بدأ أمبل ما تحلل حق أو ما تقدم أقل تتعودكم سلك قدر اللي حمسة سنة نعيدة لهلينا مدرسة صورت سمع بصير نايلا اتئتان باقع وأساس ترود لتبنى استراتيجي كم سلتون أكد مالي اللهم أيا أقل بصحو وما أقل لاوكوتو لبلو لعلو أريتريا كم سلت حررت اتكل مؤسسات للا دامعو لكدمو انبل محقز ومتاكاي إدي بعدام لشاكو بمعتم لعابو مدرسينهم أمانتهم كم سلئيت ألمو أريتريا هي بولادة كم سلت تحبن وتشنن أمردو أريتريا هي صبحة من نوسا كم سلتو تأكدا
0: هذا طبعا هتدي بدراسة عباية ثلاثة درس لله ودراسة عباية يعني لدرجة من أولاي سكسال ساي فصلت لبصحة سكسال ساي بلكن دليلك درجة حامساي حسابيو من حامساي تنجيب سوسايل اللي تعدها بلتو كتيبة ما أنبتاي لقى درجة قروم قدرت الألة كتابتها قروم فهمها قروم لكن منو كان يتواصل مثل كل لا دي بنفسها لحصل جرائم يواصلتون قبل قدر أنا مثل اللي كله لكن علاقة من سأدام رأيك من قبي أنا كنا صادف إني عند تيلت نفسي دهرت دي بشغلة تمام دي باجتماعيتها تمام كم ما أجنيت لبن لا بتصحى فجر دي بجناها اللي تفاديها وفكن تكم سليها كم أدام بتصح دي بمجتمع حبرت لقعد أنا كم سليت الأوس فقل فاتنا دي بلبستها من ترقيا دي بقرار بها من ترقيا تامة قدام تاقي بلك قدر مثل اللي كل ما تاكل هتال حلفة تقلي اللي يكون ونقيشة تنقص بديبكا من قبي في سنانكا ملحس القلقا المسألة زي جنا ورشينا من قبي لما اللي يعمل داقنو يكون اللي قلال سود وفال على ديبان إشا كسبت اللي فاتنا نأمان سجيعتا عاقلتا أقول كله دي بقيمام لتأتيتا مجتمع تقرب حتى قلت درسة درسا مسنية تنتا أنا قلت فاتنا أبلي شرحة
2: أزدت اللغة اللي ألف وسعمائة وتسعة وثمان بعد عند اللينا أنا مديريتنا مديريت حت أملا عالكو مدرستنا حت أملا اللغة اللي كلا ألف يعني مثل ما اللي هي تاكلا مثل قبعة فاتنا من مسموم مسألة.

0: ولادها بحريها قيسد تدرس هقوها عند الدرس على عمته انا ده سوا بيلون وسوا بيست الله ادي ما سوا قش اللي كفاقنا بيكم لا العمته سوا حشان قش اللي كتعلمت تعلمت وما شاء الله لا تقدر قدرارة إيرة
1: ودا ما شاء الله قروم على ما شاء الله نفسه قدرت وما شاء الله مثل شعباء ومثل حواء ومثل الدامة الوديد مثل بطرة الحمد لله وودع سنة على ما شاء الله ونزلنا لله لما سترنا وبالزيادة حق حريتي ينو قروم لحي سوادي إقابة ودعا
2: بس شعبات قلع عابت بارك الله فتحان تربي ملؤ ودو قليانا وطلع درجات لبصحوني الحمد لله لا أنا تلام من أنا حكوا من عبيكم من سنيكم لا أنا زي ما تلاقوا بصح قدركم الحمد لله مفتح.